0: على طول بنبدأ أوقات العبادة بالطريقة دي، لأنه لو ما عملناش كده هنتفاجئ أننا هنترفض، وعشان كده بنفضل نروح له ونروح له ونروح له، وبنعرف أنه هو ده الإله القدوس، وبنعرف الحق عن الله وعن إحنا مين. بالرغم من أخطائي الكتير، وأنا متأكد أنها كتير، إلا أنه الحاجة الوحيدة اللي بحب أعملها هي أني أعيش اللي بوعظ بيه. أنا مش طول الوقت بعمل كده، أوقات بوعظ بطريقة أبعد من اختباري. من كذا سنة في يوم سبت بالليل كنت باصص في المراية وبتدرب على العظة اللي هقولها، وأولادي تعودوا يقولوا بابا بيتدرب على اللي هيوعظه. أنا ما بقتش أعمل كده تاني، ممكن أكون اتخطيت ده، لكن قلت الأسبوع ده أنا بتكلم عن عبادة الله، وأعتقد أني محتاج أقعد وقت زيادة علشان أعبد الله أكتر. عشان كده لما بدأت أعبد الله، أقصد أعبده بجدية، كنت مدهش من كل الحاجات اللي الله لفت نظري ليها. هو قال لي إيه أخبار الخطية دي اللي أنت لسه محتفظ بيها لغاية دلوقتي، وإيه أخبار الأفكار اللي في دماغك اللي لسه ما اعترفتش بيها لحد، وإيه أخبار الموضوع ده اللي ما اهتمتش بيه. وفجأة بدأت أدرك أنه عمل العبادة معناه أني لما بعبد الله بجد، فأول شيء بيعمله هو أنه بيبدأ في تطهيري. وبدأت أدرك من جديد قد إيه العبادة باللسان بس والقلب بعيد سهلة جدا، ولو كنا جدين وبنعبد بالحق فإحنا بنعبد زي إشعيا اللي قال ويل لي أني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأت رب الجنود. وبنسجد قدام الله وبنعبده ونقول يا رب احنا خطاه، احنا خطاه، لكننا بنسجد ليك. وهي دي العبادة بالحق. ان شاء الله في المرة اللي جاية اللي هوعظ فيها عن العبادة، العظة التانية في السلسلة دي اللي بتتكون من عظتين، بتمنى اتكلم عن تكلفة العبادة. الامر مش بس اني بحضر الكنيسة وبرنم، على الرغم انه الترانيم جميلة والفريق رائع، لكن يسوع قال العبادة مرتبطة بالقلب والأمانة والحق. ثالث نقطة، المسيح بيقول لنا أنه العبادة مرتبطة بالأولوية، ودي أكتر نقطة بتشدني جدا. العبادة مرتبطة بالأولوية. يسوع بيقول الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين، أو زي ما الترجمة اللي عندي بتقول هم دول الساجدين اللي الآب عايزهم. كلمة الله بتقول لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه، فأخبار الأيام التانية 16-9. عينين الرب بتجول بين صفوف كنيسة مودي طول الوقت هنا. عين الرب موجودة حتى في البلكون. عين الرب بتدخل للبيوت. عين الله بتمشي وسط شعب الله. والله بيقول أنا طالب شخص بيعبدني بالروح والحق. الله طالب مثل هؤلاء. لكن إيه اللي بيحصل لنا؟ انت عارف اننا مشغولين جدا وتعبانين جدا، والله اوقات مش بيكون موجود معانا زي ما بنكون متوقعين، ومش بيستجيب لصلواتنا، ومش بنكون مدركين انه الصلاة غير المستجابة من الطرق اللي بيدور بيها الله على العابدين. احنا مش مدركين ده، فبنفكر انه الله هجرنا، ومش بنكون فاهمين ايه اللي بيحصل. لكن الله بيكون عايز يجذبنا وبيدور علينا، وممكن يلاقي واحد من كل 10 أو واحد من كل 20. أنا مش متأكد، لكن عارف أنه تقريبا مستحيل تنمية عابدين في ثقافة غنية، لأنه كل ما كان الشغل بتاعنا في أمان وعلاقاتنا في أمان والحياة ماشية بشكل كويس، فمش هنطلب الله. عشان كده الله عنده طرق مختلفة يجذبنا بيها. واحدة من طرق الله هي الصلوات الغير مستجابة، والسبب في أنه مش بيستجيب صلواتنا هو أنه عايزنا نرجع له على طول، عايزنا ندرك اننا محتاجين ليه اكتر من احتياجنا لاستجابة الصلاة. هو ده الموضوع كله. ممكن تكون الاحباطات في الحياة معناها ان الله بيدور علينا. الله بيقول انا مش عايزك تكون معتمد تاني على الناس ولا على الاشياء، عشان كده بيفضل يقطع كل دعم احنا مسنودين عليه، عشان في النهاية نكون لوحدنا معاه ونصرخ مع اساف ونقول من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض، قد فني لحمي وقلبي، صخرت قلبي ونصيبي الله الى الدهر، ما بقاش عندي غير الله. في تجارب الحياة الله بيدور على عابدين. الله ادى ايوب 10 اولاد، والعشرة ماتوا مرة واحدة في عاصفة، 10 قبور جديدة على قمة التل. أيوب عمل إيه وقتها؟ سجد وعبد الله وقال الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا، في أيوب 1:21. ودي الطريقة اللي الله بيدور علينا بيها. والله عايز أنه دي تكون القوة اللي بتجذبنا. أرميا قال لأن شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية، وده أول شر بيعملوه، لكنهم مش بيوقفوا لغاية هنا خالص. باقي الآية بيقول لينقروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء، إرمية 2:13. وعشان كده اللي بيعملوه هو أنهم بيدوروا على المية في مكان تاني، وأنا وإنتم محتاجين ندور على المية. وده صحيح على المستوى الجسدي، وصحيح كمان على المستوى الروحي. هتلاقي المية في كل مكان، لكن كل مصادر المية في العالم فاضية، وسيئة، لكن أنا وإنتم مش بنؤمن بكده، صح؟ بنفضل متمسكين ونقول أنا المفروض ألاقي المية هنا أو هناك أو في أي مكان تاني، والرب بيفضل يقول أنا موجود. نانسي سبيجلبرغ كتبت: يا رب أنا بزحف ليك بكل عقم فيا وكأسي الفاضي، وما عندي ثقة إني أطلب نقطة مية أن تعيش بيها، لكن لو كنت أعرفك بشكل أفضل كنت جيت لك بجري ومعايا جردة.
1: واحدة من الأمور اللي المفروض نواجهها على طول لما نتكلم عن الله وعبادتنا ولما نكون عايزين نعرفه أكتر هي حقيقة إن الله غير منظور. بكل تأكيد بنؤمن بالله وبنحبه، لكن الحقيقة هي لما بنيجي الكنيسة أوقات كتير مش بنعرفه، لأننا مش شايفينه ولا لمسينه ولا حاسين بيه، لكن بالرغم من ده الله حقيقي جدا. ومن الأمور اللي بيعلمها الكتاب المقدس بوضوح بيعلنها في المقطع ده وفي مقاطع تانية، وبيقول لنا إن الله محتاج عابدين يقربوا منه فيقرب هو منهم، وزي ما القديس أوغسطينوس قال في الصفحة الأولى من اعترافاته: يا رب لقد خلقتنا لك وقلوبنا لن تجد راحتها إلا فيك. والمقطع اللي كنا بنتأمل فيه بيفكرنا بحقيقة إن الله بالفعل بيسدد احتياجات عميقة، لكنه بيعمل ده في حياة كل شخص بيدور عليه باجتهاد. العبادة هي أهم حاجة نقدر نعملها سواء كانت الحياة ماشية بشكل كويس أو سيء، والناس اللي بتسبح بيقدموا المجد لله. ياريت نقف جنب السمرية ونعمل زيها. النهاردة سمعنا أكتر عن عظة بعنوان إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاي هنعرف أكتر عن مشكلة الصلاة غير مستجابة واللي بتدفعنا للعبادة الحقيقية. برنامج الرقد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا ربي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

مرحبا أخوتي وأهلا بك. اليوم باش نقرأ معاكم من كتاب الإنجيل، كلمة الله من إنجيل يوحنا الإصحاح 8 ومن الآية 1 حتى الآية 11. وأما يسوع المسيح فذهب إلى جبل الزيتون في فلسطين، وعند الفجر عاد إلى الهيكل، فاجتمع حوله جمهور الشعب فجلس يعلمهم. وأحضر إليه معلمو الشريعة والفريسيون امرأة ضبطت تزنى، فأوقفوها في الوسط وقالوا له: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي تزنى، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام إمثالها رجما بالحجارة، فما قولك أنت؟ سألوه ذلك لكي يحرجوه فيجدوا تهمة يحاكمونه بها. أما هو يسوع المسيح فانحنى وبدأ يكتب بإصبعه على الأرض، ولكنهم ألحوا عليه بالسؤال، واعتدل فاعتدل وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى وعاد يكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحدا تلو الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في مكانها. فاعتدل وقال لها: أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟ أجابت: لا أحد يا سيد. فقال لها: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين.

في الآيات هذا يتكلم المسيح على حادثة صارت له مع رجال الدين. رجال الدين الشيوخ هذوما اللي يحاولوا باش يطبقوا الشريعة بظفائرها وتمامها، جابوا له امرأة لقوها تزنى. الواحد يتساءل من الأول علاش ما جابوش الراجل معها، خاطر حتى الراجل زنى معها، لكن جابوا كان المرأة وحبوا يجربوه. يقول الكتاب الإنجيل جربوا المسيح، لخاطر إذا كان قال لها مثالس تزنى يقولوا أنت تشجع على الفساد، وإذا كان لها قال لها لا مثال شيء ارجموها يقولوا أنت تطبق في الشريعة شريعة النبي موسى، ولذا ما جبت شيء جديد. لكن المسيح عرف ما في قلوبهم، لأن المسيح روح الله يعرف ما في قلوب الناس. قال لهم

0: يعاقب الله كل إنسان؟ لا، الحل لقاه الله عندما أرسل المسيح اللي هو روح الله كلمة الله في شبه إنسان ولكن بدون خطية. هو القدوس الوحيد، هو اللي ما عنده حتى ذنب، مات من أجل الناس ومن أجل ذنوب الناس. هذاك علاش محبة الله ظهرت في الحادثة هذه، أنه الله يحب يخلص الإنسان، يكره الخطية، الله يكره كل الذنوب بالطبع، لكن يحب الإنسان اللي خاطي ويرجع. أنت إذا كان هالكلمة مست قلبك وتحب تتوب وترجع لله، المسيح ينتظر فيك، يستنى فيك. كيف أقول الكتاب قاعدة يدق على باب القلب متاعك ويحب يدخل معك ويسكن في قلبك ويعطيك سلام الله اللي فيه كل فكر بشر. المسيح مات من أجلك، المسيح محبك، الله يستنى فيك باش تؤمن بكلمة الإنجيل وتقبل من المسيح لباش يرجع مرة ثانية ويأخذ كل المؤمنين معه إلى السماء. أخي المستمع وأختي المستمع، اسمع بقلبك مش كان بودك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه رباً لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، وهنكمل مع بعض كلام عن الاستمتاع بالحياة. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا يعني إيه مفهوم الاستمتاع، هل هو المتعة اللي هي البليجر، ولا الشغف اللي هو الباشون، ولا الهدف اللي هو البيربوز. وقلنا انه عشان اكون مستمتع استمتاع حقيقي بالحياة لازم يكون عندي هدف، لازم يكون عندي حلم، حتى وان كان في الحياة فيها ألم. اخدنا مع بعض الاربع تفاعلات الكيميائية اللي بيفرزهم المخ، افكركم بيهم دلوقتي بسرعة. الاندورفين، ودوت بيفرز عند الانجاز. الدوبامين بيفرز عند العطايا او العطاء. والسيروتونين بيفرز عند التقدير. الاكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة منها هي بيفرز عند السابورتينج، عند المساندة. والنهاردة هنبتدي ناخد بعض الحقائق اللي احنا محتاجين نعرفها عشان تقودنا ان احنا نستمتع بحياتنا ونقود الاخرين هم يستمتعوا بحياتهم. اول حاجة، احنا مدعوين عشان نكون صانعي سعادة في حياة الاخرين. الرب يسوع كتاب يقول عنه انه كان بيقول يكرز ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. في متى 4 كتاب بيقول عنه كده، وفي متى 10 بيقول ان هو جاب التلاميذ بتوعه اعطاهم سلطان ان هما يشفوا كل مرض وكل ضعف. السلطان دوت هو بيدهولنا ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف، ونجعل الاخرين مستمتعين بالطريقة اللي الكتاب المقدس بيقول عليها، ان يكون عندهم حلم لحياتهم، ان يكون عندهم اهداف تستحق ان هما يعيشوا. عشان احنا كتير جدا للأسف مش بنشفي كل مرض وكل ضعف، احنا كتير بنشمت في كل مرض وكل ضعف، لاننا بنكون بنعبد ذواتنا مش بنعبد الله. اذا شمت في ضعفات الاخرين انت بتعبد ذاتك، اذا شفيت ضعفات الاخرين او ساهمت في شفائها انت بتعبد الله، لان الله كان هدفه انه يعمل كده. واحنا على صورة الله كمؤمنين روحيين محتاجين ان احنا نكون بنتشبه به. الحاجة التانية اللي عايز اكلمكم فيها آية رائعة بتقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. اذا كنت عايز تبتهج في حياتك انت لازم تزرع، بس تزرع كمان بالدموع، تزرع بالاجتهاد، تزرع احيانا بالألم، لكن انت مدرك وموقن ان انت هتحصد دوت في اوانه، وهتحصد بالابتهاج. المتعة عمرها ما كانت متعة وقتية بستمتع بحاجة بسيطة، لكن المتعة هي اسلوب حياة، في زرع وفي حصاد. ولما بزرع بجدية وباجتهاد وبنية صافية ناحية الله وناحية الناس، انا بقدر احصد بابتهاج وبسعادة وباستمتاع. تالت حاجة، انه معظم تعاستنا وعدم استقرارنا سبب الاكاذيب اللي احنا بنصدقها عن انفسنا احيانا وعن الاخرين احيانا اخرى. في ناس كثيرة جدا او الشيطان نفسه بيشتكي علينا وبيصدر لنا اكاذيب بتسبب التعاسة بتاعتنا وخلينا ما نستمتعش بحياتنا. زي مثلا ان انا شكلي وحش، ان انا ما عنديش مواهب، ما عنديش امكانيات، ان انا فاشل، او ان الاخر دوت مش كويس، اناني، مش هيتغير. كل دي اكاذيب، والاكاذيب ديت بتصدر لينا باشكال كثيرة جدا، احيانا عن طريق الذهن، واحيانا عن طريق الاصدقاء، واحيانا عن طريق العلاقات اللي مش مظبوطة، واحيانا عن طريق البيئة او المناخ الغير صحي اللي ممكن نتواجد فيه، واحيانا عن طريق الميديا وعن طريق الاعلام. عشان كده احنا محتاجين نختار ايه اللي بيدخل ذهني، هل هو ايجابي ولا سلبي، هل هو بيصدر لي اكاذيب ولا بيصدر لي حقيقة. ومحتاج ان انا اختار العلاقات بتاعتي، محتاج ان انا اختار ان انا بتفرج على ايه وبسمع ايه. الحقيقة اللي بعد كده، انه ينبغي على الشخص ان يدرك انه سيصدق ما يريد ان يصدقه. انا هصدق اللي انا عايز اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش عايز اصدقه. عشان كده لازم اكون بدور على الحقيقة، واكون امين في ان انا ابحث عنها. وفي فرق كبير بين الواقع وبين الحقيقة. احيانا الواقع بيكون مطابق للحقيقة، لكن مش دايما الواقع بيكون مطابق للحقيقة. فأوقات انا اكون بضحك وفرحان لكن من جوايا حزين. الواقع بتاعي قدام الناس بيقول ان انا فرحان،
لكن أنا الحقيقة بتقول إن أنا حزين. أحيانا بشوف شخص مظهره كويس قوي وشيك لكن ممكن يكون هو فقير، وأحيانا أشوف العكس، شوف حد مظهره مش أحسن حاجة لكن هو غني. الفكرة إنه أنا بصدق إيه؟ أنا بصدق الحقيقة ولا بصدق مجرد الواقع اللي أنا شايفه بعيني؟ عشان كده دور على الحقيقة، حتى إن كان الواقع جذاب، حتى إن كان الواقع بيشدك، بس دور على الحقيقة. الواقع كان بيقول إن العذر مات وأنتن، لكن الحقيقة بتقول إن العذر هيقوم بعد 4 أيام من موته. وده اللي حصل فعلا، إن الرب يسوع اتأخر في إن هو يروح، وخد سفر، استنى 2 في المكان اللي هو فيه وخد سفر 2 تاني عليهم. ولما راح مرسى قالت للرب يسوع: يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. هو رد عليها وقال لها: إن أمنتي ترين مجد الله. وفعلا الرب يسوع وهو بيقول لهم ارفعوا الحجر، ما كانش حد مصدق خالص إن هو هيعمل معجزة إقامة ميت. ولما قال لها ارفعوا الحجر هي راحت قالت له: يا سيد قد أنت، لأنها له 4 أيام، ما كنتش متوقع أنه هي بتقول له: أنت بتعمل إيه؟ لكن المسيح قال لها مرة تانية: ألم أقل لك إن أمنتي ترين مجد الله؟ وقال العذر هلم خارجا فخرج الميت. الواقع بيقول العذر أنت، لكن الحقيقة بتقول أنه هيقوم. ابن أرملة نائين، الواقع بيقول أنه خلاص الابن الوحيد لأمه الأرملة مات ورايح الدفن، لكن الحقيقة بتقول أنه في موكب آخر صاعد يتقدم الرب يسوع المسيح وأقام الميت ودفعه لأمه. مواقف كثيرة جدا الحقيقة فيها بتبقى مختلفة عن الواقع، وإيماننا بالمسيح بيخلينا فعلا نبحث عن الحقيقة. وفي حقائق ممكن الناس ما تكونش بتصدقها، بس أنا بصدقها لأن أنا بصدق في هذا الإله، بصدق أنه أمس واليوم وإلى الأبد، وأنه اللي كان بيعمله زمان هيقدر يعمله دلوقتي ويقدر يعمله في المستقبل. الحقيقة اللي بعد كده: خليك أنت، كن أنت، دور على الحقيقة وكون كمان حقيقي، ما تاخدش شخصية حد تاني، ما تقمصش دور حد تاني عشان تستمتع بحياتك. الله خلقك شخص فريد، متفرد بصفات، متفرد بإمكانيات، متفرد بشكلك، متفرد بمواهبك. خليك حقيقي، خليك انت، ما تلبسش لبس حد تاني، ما تلبسش توب حد تاني، ما تقلدش صوت حد تاني، استخدم كل ما فيك واستمتع بكل ما فيك. الحقيقة اللي بعد كده اللي احنا لازم ندركها، ان الاشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هما اللي بيأذوا غيرهم، واللي بيشعروا بالخوف عايزين غيرهم كمان يكون خايف. عشان كده لو حد تعمد في الإساءة ليك ما تاخدش موقف سريع او رد فعل سريع، لكن دور ايه السبب، وخليك مدرك انه هذا الشخص اذا تعمد الإساءة لشخصك أكتر من مرة هو مأذي، هو عنده مشكلة كبيرة نفسية في حياته. عشان كده أنت مدعو أنك تتعاطف معاه وتحاول تساعده يحل مشكلته عشان ما يأذيكش تاني وما يأذيش غيرك تاني. الشخص اللي بيخوفك ده هو شخص خايف، الشخص اللي بيقولك كلام سلبي على بعض الناس هو عنده مشاعر سلبية جواه مش عارف يتخلص منها. حقيقة كمان بتقول انه لازم يكون عندي ايمان انه اهم ما في الامر هو اللي مش بيحصل لي، انما اللي بيحصل جوايا. في حاجات كثيرة جدا بتحصل حوالينا، لكن انا جوايا بتأثر بيها ازاي؟ في حاجات بتحصل، احداث بتحصل حتى في بلادنا. احنا كاشخاص بنؤمن بالرب يسوع احنا بنبصلها ازاي؟ هل احنا عاديين وتقليديين زي باقي الناس؟ هل احنا انسان طبيعي ولا احنا انسان جديد؟ في 3 أنواع: الانسان العتيق، ودوت احنا اتخلصنا منه بإيماننا بالرب يسوع المسيح، وفي حاجة اسمها الانسان الجديد والخليقة الجديدة، لكن كمان في حاجة اسمها الانسان الطبيعي. والانسان الطبيعي ده دوري انا، الانسان العتيق كان دور الله بالفداء انه يخلصني منه، لكن الإنسان الطبيعي ده مجهودي أنا اللي أنا ببذله عشان أتحول من الشخص الطبيعي إلى الشخص الروحي أو الشخص الجديد. الشخص الطبيعي بيميل أنه يعبد ذاته
لكن الشخص الروحي يميل إلى عبادة الله. والمسيح في الأربع أناجيل اتكلم عن عبادة الذات، في التعلق بالأهل في إنجيل متى، والتعلق بالناس في إنجيل مرقس، والتعلق بالممتلكات في إنجيل لوقا، والتعلق بالحياة في إنجيل يوحنا. وكتير جدا لما بنتعلق بالذات ونعبد الذات بنتشوه بسبب الأحداث. عشان كده مهم جدا إن أنا أدرك إنه أهم حاجة اللي بيحصل جوايا مش اللي بيحصل من برا. ممكن تحصل إساءات، ممكن تحصل مشاكل، ممكن الأمور والظروف تيجي مش على هوايا، بس أهم حاجة أنا اتضريت من جوه ولا حافظ على اللي جوه. نقطة اللي بعد كده والحقيقة اللي بعد كده، اتعود إن أنت تهزم العمالقة من المشاكل اللي بتواجهك. أوقات كتيرة جدا لما بتواجهنا مشاكل كبيرة إحنا بنبتعد عن حلها ونتجنبها ونأجل المواجهة بتاعتها. لو نفتكر قصة داود وجلياط والجيش بتاع إسرائيل، الجيش كان شايف جلياط هدف كبير صعب جدا ان هم يواجهوه او يحققوه. داود كان شايف جلياط هدف كبير برضه بس صعب تجاوزه وصعب التغاضي عنه. وده الفرق، في مشاكل كبيرة جدا بتواجهنا بتبقى عمالقة في حياتنا زي جلياط كده. اوقات بناخد موقف سلبي زي الجيش بتاع اسرائيل ونقول ايه، احنا مش هنقدر نواجه المشاكل ديت، احنا هنسيبها كده موجودة ونبعد عنها. لكن أنا نفسي ناخد في الوقت اللي جاي خطوات إيجابية عشان نستمتع بحياتنا بهزيمة هذه المشاكل زي داود ما عمل، إنه ما ينفعش يتساب المشكلة دي، ما ينفعش ما تتواجهش، ما ينفعش تتساب زي ما هي. الحقيقة اللي بعد كده، لا تتنازل عن أن تتعمق في علاقتك مع الله. إحنا كتير جدا بسبب ظروف الحياة وسبب المشاغل الكبيرة بننسى أهم حاجة وهي العلاقة بتاعتنا مع شخص الله. وعلاقتنا مع الله هي ثلاث أضلاع لمثلث. أول ضلع هو الجلسة الفردية اللي احنا بنسميها الخلوة اللي بنقعدها في محضر الرب. وتاني ضلع هو التعلم، ازاي أكون بتعلم وبتدرب وبتنور وبشتغل على شخصيتي. والضلع الثالث هو السلوك. وكتير جدا بنقع في فخ انه احنا بنسلك سلوك مسيحي حقيقي أو سلوك يرضي الله عشان خاطر نعجب الناس. لكن أنا بسلك سلوك صحيح عشان أشبع قلب الله اللي أنا في علاقة معاه، والنتيجة لهذا السلوك إن الناس بترى أعمالنا الحسنة فتمجد أبانا الذي في السماوات. ما تسلكش سلوك صحيح عشان تعجب الناس، لأن الناس ممكن تعجب بيك النهاردة وتتنازل عن هذا الإعجاب لأي سبب أو ظرف بعد كده. المسيح نفسه كان بيصنع معجزات وكان بيعمل خير وكان بيشفي كل مرض وكل ضعف، بس لما وقف يختاروا بينه وبين باراباس، الناس اختارت مين؟ الناس اختارت باراباس. الناس متغيرة. أنا بسلك سلوك حقيقي وسلوك صحيح عشان أشبع قلب الله وأرضي الله وأحافظ على العلاقة اللي بيني وبينه. عزيزي المستمع، بشكرك جدا من أجل الوقت اللي فات، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط في خندق يجعلك حكيما. حين تقع لك مشاكل ومصاعب ومصائب، فالحكيم سيتعلم منها ويخرج منها أكثر علما وخبرة ودراية.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: عم قاسم.
1: نعم يا مروان.
0: جئناك ثائرين معترضين عما تتناوله من أحاديث وحوار مع أصدقائك، جئنا متحفزين مشمرين مشحونين، فإذا بك تقابلنا بترحاب وود ومودة.
2: كنت وأنا أستمع إليك أثار وأغضب، أصيح معترضة وأتحدث مع نفسي بصوت عال، حتى يدخل أخوتي علي في غرفتي منزعجين خائفين علي، وإذا بي بعد 3 لقاءات فقط قد زال عني الغضب وإن بقي الاعتراض.
3: أما أنا فما زلت غاضبا مثارا منفعلا.
4: لا أرى النظرات المعادية التي جئت بها في عينيك، ولا حركات أطرافك المتوترة التي كنت لا تكف عنها.
3: أعترف أنني هدأت كثيرا عما قبل. أنا الآن لا أراك عدوا أريد الخلاص منه، ولا مهاجما لديني وعقيدتي أريد أن أصارعه وأسرعه.
1: الحمد لله، أليس هذا أفضل؟
2: أفضل لمن؟
1: لجميعنا، لي ولكم ولإخوتي وأبناء المستمعين. الآن نستطيع أن نتحدث بعقل وروية وقلب مفتوح.
0: جئنا للنقاش والاعتراض للحديث.
4: النقاش والاعتراض والاحتجاج حديث.
0: حديث غاضب،
3: لأن بداخلنا غضبا وشجبا ورفضا،
1: وهذا لن يؤدي بنا إلى نتيجة. الهدوء والتعقل حتى في النقاش والاحتجاج والاعتراض يقربنا من الحق والصواب.
2: العم قاسم له أسلوب فريد في الإقناع.
1: الإقناع فقط؟
2: وهل ترمي إلى غير إقناع الناس بوجهة نظرك؟
1: طبعا، أنا أسعى إلى الاقتناع أيضا بوجهة نظر الآخرين إن كانت صائبة وحقيقية ويقبلها عقلي.
3: هذا الأسلوب جديد علي، منذ اتجهت إلى التدين والبحث والتنقيب في أمور الدين واللقاء مع عدد كبير من الفقهاء والعلماء في هذا المجال، وأنا أصارع، أقارع، أنافر. كم من أصدقاء خسرت وأنا أفعل ذلك.
4: وجئت مصارعا العم قاسم.
3: نعم، جئت مقاتلا، فعلا جئت مقاتلا.
0: وأنا كذلك.
2: كلنا جئنا نقابل عدوا.

0: قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة.
1: وهل هكذا يخرج الحق إلى النصرة؟ ينتصر الحق بهذا الأسلوب؟
2: نعم ينتصر، وانتصر كثيرا هكذا على مدى التاريخ.
3: دعاة السلام والحب والحق ينتصرون.
4: ثم أنا لا أدافع،
1: حتى الدفاع. الهجوم لا، أنا معك، لكن الدفاع.
4: وأنا في ذلك أيضا أتبع مثال المسيح، قال الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون، وأيضا لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. هذا في السلوك اليومي. وأنا في نقاشي وحديثي لا أهاجم فكرة أحد أو عقيدة أحد أو ديانة أحد، كما أنني لا أدافع عن فكري وعقيدتي وديانتي.
2: فماذا تفعل؟ ماذا تفعل إذن؟
4: أفسر فكري، أشرح عقيدتي، أوضح لماذا تبعت المسيح ولماذا أفتقر بأن ديانتي هي المسيحية.
3: سمعتك مرة تعترض على المناظرات.
0: لا يحبها أبدا.
4: المناظرات تنتج خصومات وعداوات، وأنا أسعى للصداقات.
1: كلامك يبعث الراحة والهدوء في قلبي،
2: عقلي الآن مستريح،
4: فنستطيع أن نفكر معا.
3: يقول نفكر معا،
0: أليس التفكير معا أفضل من الصراع والشجار والهجوم والدفاع؟
1: نعم أفضل.

0: فيما تريدون أن نفكر اليوم؟
1: في ادعائكم.
0: ادعائنا؟
1: أسفة، اعذرني، ما زال بعقلي آثار اعتراض في قولكم إن المسيح مات. كيف يسمح الله أن يموت نبي من أنبيائه؟
2: كل الناس تموت، جميع الأنبياء ماتوا.
1: ليس بهذه القسوة، بهذه المهانة، بذلك الظلم. الظلم في موت المسيح انتصر.
3: أنتم مشركون تعبدون ثلاثة آلهة، ألا تقولون الآب والابن والروح القدس؟
4: هذا آخر ما كنا نتحدث فيه مع عم ياسين وياسر ومي.
2: تحريف الكتاب المقدس،
0: صحة الكتاب المقدس،
2: وإنجيل برنابا المخفى،
4: المزيف، المدسوس.
0: نعم، هناك أمور كثيرة يمكن أن نناقشها: القيامة، المعجزات، نيوء المسيح الثاني، الفداء، التجسد، لاهوت المسيح،
1: المرأة والزواج في المسيحية، العبادات والصلاة والصوم والجنة والنار.
3: نريد ردودا على ذلك كله،
0: شرحا وتفسيرا وتوضيحا،
3: سمها ما شئت.
0: الآن وقد استراحت عقولنا، تستطيع أن تستوعب ما نقول، تقبل، ترفض، تقتنع، تعترض، لكنها الآن مستعدة.
2: نبدأ بتحريف الكتاب المقدس وإنجيل برنابا.
1: المرأة والزواج والطلاق،
3: الآلهة الثلاثة، ولاهوت المسيح. أستغفر الله.
4: انتظر، لا تستغفر قبل أن تسمع.
3: أنا أستغفر ذنوبي أولا بأول.
0: حيرتموني، بماذا نبدأ؟
1: اختر أنت يا عم قاسم.
0: برغم حديثنا قبل ذلك عن صحة الكتاب المقدس، لكن إن كنا سنقضي وقتا في النقاش معا، هل ستقضون وقتا كافيا معي؟
4: نعم.
3: أيام، شهور، سنين، أنا شخصيا مستعد لذلك.
2: وأنا أيضا مستعد،
1: جئنا لذلك.
0: فلنبدأ بالكتاب المقدس، صحته وعصمته، وكتاب برنابا وزيفه. دعونا نقضي بعض الوقت في ذلك.

0: الكتاب المقدس ليس منزلا من الله،
1: وتغير وتحرف وتبدل على مدى السنين،

0: نفس اعتراضات يوسف وياسر ومي والعم ياسين
1: وكثيرين جدا غيرهم. دعونا نركز حديثنا حتى لا نطيل فتملون، وحتى لا نكرر فترهقون. أبدأ بسؤال: هل الكتاب المقدس مقدس؟
2: ما هذا؟ مزحة؟ الكتاب المقدس طبعا مقدس.
3: كلام الله كله مقدس، التوراة والزابور والإنجيل أنزلوا هدى للناس وهم حكم الله.
4: إيه هذا لا ينطبق على الكتاب المقدس الذي نتحدث عنه.
0: فعن أي كتاب إذن؟
4: عن الكتاب المقدس الأصلي. بعد ذلك تحرف، تغير وتبدل، لعبت به الأيدي.
0: كنت أتوقع منك هذا الاعتراض.
4: ولماذا أنا بالذات؟
0: لست أنت بالذات، بل كل معترض، والمعترضون كثيرون.
2: لا اعتراض على ذلك الكتاب الأصلي القديم.
4: الكتاب الموجود الآن تبدل وتغير وتحرف.
1: بواسطة من؟
3: لا أحد يعرف.
1: يعني من بدله؟ الله الذي أنزله؟
3: لا طبعا، الله لا يبدل كلامه أبدا.
0: الجن مثلا؟
2: ماذا تقولين يا مريم؟ طبعا لا، الجن لا يستطيع.
0: الإنس إذن؟ الإنسان؟ البشر؟
4: طبعا، اليهود، النصارى، الناس.
1: إن كان الجن لا يقدر، فهل يقدر الإنسان؟
4: الإنسان جبار، يقدر على كل شيء.
1: سأفترض ذلك، الإنسان يقدر، لكن من الذي يحمي كلام الله؟
3: من يحمي كلام الله؟ المؤمنون به،
2: الذين يحتفظون بكلام الله عندهم.
4: هؤلاء هم الذين حرفوه وبدلوه وغيروه.
1: سأستمر معك. ويتركهم الله يفعلون ذلك؟
4: تركهم.
0: لماذا تركهم؟
2: ماذا كان يفعل له؟
0: يحمي كلامه، إلا إذا كان الله أيضا يريد تبديل وتغيير كلامه.
4: ماذا تقولين يا مريم؟
3: مريم، كلامك غير معقول.
2: غير معقول أبدا.
0: طبعا غير معقول، لكن إما هؤلاء البشر أقوى من الله فيبدلون كلامه المقدس، وإما
1: أنه سمح بذلك بإرادته ومشيئته، يعني قبل أو أراد أن يغير ويبدل كلامه.
4: إيه لا تبديل لكلمات الله.
1: أي أن الله لا يريد التبديل.
2: لا يريد طبعا،
0: بل يحافظ عليه، يحافظ على كلامه.
2: طبعا يحافظ على كلامه، يحافظ على ما أنزله من ذكر.
1: لا يقدر أحد، إنس أو جن، أن يبدل كلام الله، لأن الله أنزل كتبه ووعد بحفظها.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال.
1: ناقش العبارة: الكتاب المقدس ليس كتابا منزلا. ناقش العبارة: الكتاب المقدس ليس كتابا منزلا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
2: أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول: إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

المتواضعون كالصخرة تنزل إلى أسفل ولكنها ثابتة وراسخة، أما المتكبرون فإنهم كالدخان يعلو إلى فوق ويتسع، وفيما هو يعلو ويتسع يضمحل ويتبدد. القديس أغسطينوس.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا مربط نصيحه. في سنه 1985 نشر الكاتب بوب بلاك مقاله بعنوان ابطال العمل، اللي اتكلم فيها ان مصدر الالم في الحياه هو الشغل، ولو ما فيش شغل الحياه كانت هتبقى جميله. الشغل بيخليك تصحى من النوم ويقل راحتك، بتتعب جدا في شغلك، وفي الاخر ما بتاخدش الفلوس اللي بتستحقها. اوقات بتشتغل شغلانات كمان مش بتحبها، وعشان الفلوس اهو بتشتغل وخلاص. وقال كمان علشان نرتاح من الالم لازم ما نشتغلش. المقاله دي نجحت جدا ولقت اهتمام كبير جدا من الناس، وترجمت لاكثر من 13 لغه حوالين العالم. من الواضح ان الشغل ملوش شعبيه قوي بين الناس. بعد سقوط عاقب الله ادم وحواء والحياه بانواع عقاب مختلفه. عقاب ادم هنلاقيه موجود في تكوين 3 وايه 17، بيقول ملعونه الارض بسببك، بالتعب تاكل منها كل ايام حياتك، شوكا وحسكا تنبت لك. والايه دي للاسف خلت الناس تتخيل ان الشغل عقاب من ربنا، وانه لولا سقوط ادم من الجنه كنا هنعيش زي الفل، وكانت الحياه هتبقى جميله بانتخى وما في شغل ولا تعب وحاجه جميله. لكن الحقيقه غير كده. تعالوا نرجع لتكوين 1 ونعرف الحكايه ايه. الله ما كانش قاعد حاطط ايده على خده وبيتفرج على الكون وما عندوش شغله ولا مشغله، لا، الله بيحكي لنا في تكوين 1 انه كان بيشتغل. بيقول الكتاب ان الله خلق الخليقه كلها بترتيب وبدقه وبنظام، وخلقها بست ايام، واليوم السابع اخذ اجازه. الكتاب بيقول انه يوم راحه، تمام زي ما احنا بنشتغل دلوقتي، بنشتغل طول ايام الاسبوع وعندنا يوم او اتنين دولت الاجازه. حتى ادم كان اشتغل في الجنه. في تكوين 2 وعدد 15 بيقول الكتاب واخذ الرب الاله ادم ووضعه في الجنه عشان يعمل ايه؟ في جنه عدن ليعملها ويحفظها. وفي عدد 19 كمان الكتاب بيقول انه الرب اوجد شغلانه تانيه لادم. الله احضر ليه كل الحيوانات وقال له شغلتك بقى يا بطل انك تسميها، سمي كل حاجه باسم. السؤال بقى، طالما الله كان بيشتغل وادم كمان كان بيشتغل، ايه اللي اختلف في طبيعه الشغل ده من دلوقتي ومن قبل السقوط؟ قبل السقوط كان ادم بيشتغل لكن ما كانش بيتعب، لكن بعد السقوط كل الشغل كان بتعب وباجهاد. قبل السقوط ادم كان بيشتغل وبيجني ثمر شغله، لكن بعد السقوط ادم بيشتغل كتير جدا جدا جدا وياخد نتيجه اقل جدا من المفروض ياخدها، واوقات كمان كان يزرع المفروض حاجه تطلع زرعه كويسه كان بياخد قصادها شوك. الله قبل السقوط خلى ادم يشتغل ويحس بقيمه النجاح وانه له دور، لانه في الاصل عايزنا ناجحين وفعالين في الحياه كلها اللي احنا عايشين فيها. الله نفسه كان بيعمل كل حاجه، وبعد ما يخلقها يبص لها كده يقول الله حسنه، كان كل حاجه بيعملها يقول انها حسنه. تعالوا نقرا في انجيل يوحنا واصحاح 5، الكتاب بيقول ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. يعني الرب يسوع بيقول لنا ان الاب بيشتغل لغايه دلوقتي وهو كمان بيشتغل. شغلانه الله ما كانتش بس وقت الخليقه، لكن هو كمان لغايه اللحظه اللي احنا فيها بيشتغل. الآية دي كلمت عن حاجة جميلة قوي، إنه الأقانيم المختلفة كل واحد منهم ليهم دور بيقوم بيه، وفي الآخر متكاملين مع بعض. يعني الآب ليه دوره، والابن كمان له عمل مختلف، وروح القدس كمان ليه عمل مختلف تاني، كان بيعزي وبيشفع فينا وبيرشد زي كتاب ما بيقول. يعني الله مش بس بيعمل، لكن كل أقنوم فيه بيشتغل وبدور مختلف ومحدد جدا، لكن كلهم في الآخر متكاملين مع بعض. في الكنيسة الأولى بيحكي الكتاب إن كل شيء بينهم كان مشترك، وكان الشعب بيبيع كل حاجة عنده ويحطها عند رجلين الرسل، كانوا بياكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض وكل حاجة. فالمفروض بقى إن مفيش شغل، ما احنا بعنا كل اللي حلتنا وبناكل من الفلوس دي. الكتاب بيقول في تسالونيكي الثانية إصحاح 3 وعدد 10، إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. نعم، يعني الرسول بولس بيقول لنا في رسالة تسالونيكي إن اللي مش هيشتغل ما ياكلش. الله ما خلقناش عشان نعيش مأنتخين ومن غير شغل

مش بس انه بيبشر بالانجيل لكن بيصنع خيم زي ما موجود في اعمال 18 وعدد 3. لو رجعنا في تكوين 1 نقدر نلخص القصة دي كلها في الآية اللي الرب بيقول فيها انه خلقنا على صورته وشبهه. الله ما خلقش الانسان زيه في الشكل ولا الطول ولا لون العينين، لكن خلقنا زيه في صفاته، ومش في الصفات الروحية بس. وعشان نفهمها اكتر تعال نفصصها اكتر. الله مثلث القانيم، آب وإب وروح قدس، وخلق الإنسان نفس وروح وجسد. الله مبدع وبالتالي أعطى الإنسان من إبداعه، كل واحد حسب الوزن المعطالي. في واحد صوته حلو وواحد تاني بيكتب واللي بيرسم، ومفيش حد مننا ما عندوش موهبة، ممكن بس يكون لسه ما يعرفهاش، لكن أكيد موهوب ومبدع كمان. الله كمان بيشتغل وخلانا احنا كمان نشتغل معاه في الملكوت ويكون لنا دور في الحياة ومساعدة البشر اللي حوالينا. فانت لو بتشتغل دكتور انت مش بس بتاخد فلوس من شغلك، لكن بتساعد مرضى انهم يخفوا، والمدرس بيعلم طلبة، ولو بصيت على كل الاعمال هتلاقي انها بتديك المال وكمان بتساعد اخرين. حتى ست البيت اللي مش بتشتغل بتعمل حاجة مهمة وبتطبخ وبتقدم خدمة لاخرين، اولادها وبيتها وجوزها. الله دعانا للعمل معاه ويكون عملنا بترتيب ونظام ولياقة، والفلوس ما تكونش هي الشغل الوحيد الشاغل لحياتنا ولا الهدف الأساسي لحياتنا، لكن الهدف الأساسي إن المجد كله يعود لله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صلاة راهب. أيها الآب، أعطني شعاعا من الراحة، إنها مهمة ثقيلة علي جدا يا رب، إنها تشغل كل تفكيري ليلا ونهارا. قبل أن أقدمها إليك في الصلاة، إذ وجدت نفسي ملزما بأنني يجب أن أصلي من أجل كل الذين هم أقل حظا مني. أولا من أجل أولئك المعدمين الذين في العالم ولا يكاد الطعام الذي لديهم يكفي يومهم هذا، وأولئك الذين ليس لديهم سقف يستر عليهم ليلا. إني أصلي من أجل الذين ترتسم في عيونهم علامات الرعب، وهم يكدحون بكل نفس فيهم من أجل مجرد لقمة عيش لهم ولأسرهم في نهاية يوم عملهم. إني أيضا أصلي من أجل أسر الذين فقدوا أحبائهم في موت مفاجئ، ومن أجل أولئك الذين ضاعت حياتهم وهم في فراش الموت في المستشفيات أو في بيوتهم، ومن أجل الأباء والأمهات الذين أصاب أطفالهم داء سرطان الدم، ومن أجل الكثيرين من الناس الذين يموتون من مرض أورام المخ، ومن أجل مئات الآلاف الذين ضاعت حياتهم بسبب أنواع مرض السرطان الرهيبة الأخرى. أصلي من أجل ذلك الكم الهائل من الأشخاص الذين تبددت وتناثرت فجأة أجسادهم في حوادث تحطم سياراتهم، ومن أجل أولئك الذين يرقدون في المستشفيات يتأوهون بحروق مؤلمة على أجسادهم، ومن أجل الذين أصيبت وجوههم بحروق بما يصعب احتمالها. إني أصلي من أجل أولئك المعذبين بما لا يمكن وصفه بالكلمات من مخاوف غير معقولة تسببت من جرائم تعذيب سابق حدثت فيما يطلقون عليه كذبا اسم مستشفيات ومصحات نفسية، وهي في حقيقتها مجاز رهيبة لشابات أو شباب من أجل أغراض دنيئة ولا أحد يدري بهم وبهن أو ينجدهم وينجدهن. وأصلي من أجل الناس الذين دمرت عقولهم بسبب الاضطرابات العقلية والنفسية، والذين يعالجون في المستشفيات العقلية بالامتهان والضرب والتقييد بالحبال في أسرة المرضى. إني أصلي من أجل كبار السن الذين تعصف بهم ألام الشيخوخة والتي لا هروب منها إلا بالموت. إني أصلي من أجل الناس الذين يشاهدون أحبائهم يتلاشون من أمام أعينهم حزنا عليهم من مرض الزهايمر، ومن أجل الألاف الذين يعانون من المرض اللعين الإيدز. وأصلي بحرقة من أجل أولئك الذين هم في مثل ذلك اليأس الذي قد يدفعهم إلى الانتحار. وأصلي من أجل الأشخاص الذين يتعذبون من شيطان الإدمان على الكحول وإدمان المخدرات. أصلي من أجل الأطفال الذين تم التخلي عنهم من قبل والديهم، ومن أجل أولئك الذين يتعرضون لاعتداءات جنسيا رغما عنهم، ومن أجل الزوجات الغارقات في بلوعة يأس صامت بسبب الضرب وسوء المعاملة من قبل أزواجهن القساط والسكارى، ومن أجل أولئك الذين فقدوا كل شيء في الفيضانات والأعصير والزلازل. أصلي من أجل المكفوفين الذين لا يرون وجوه من يحبون ولا جمال شروق الشمس، ومن أجل أولئك الذين تشوهوا بتشوهات فظيعة بسبب مرض التهاب المفاصل المؤلم. أصلي من أجل الكثيرين الذين سوف تنتزع منهم حياتهم اليوم غدرا، وذلك بيد القتلة والإرهابيين، أولئك الذين سواء كانوا كبارا أو صغارا، أباء وأمهات أو أطفالا وزهرات، ناظرين وناظرات، وشبانا وشابات، سواء في مصر التي باركها الله وبارك شعبها منذ آلاف السنين وإلى الآن أو في كثير من بلاد العالم أجمع. أصلي من أجل الذين يتشردون من بيوتهم قصرا وفي أوقات غير مناسبة، ما يصيب النساء والصغار بالرعب والهلع، إما بسبب الحروب أو الإرهاب أو انهدام البيوت على رؤوسهم أو اندلاع الحريق فيها. الأكثر من ذلك كل حزنا لي، فأنا أبكي من أجل الملايين الذين هم غرقون في الخطايا والأدناس، وليس من يختطفهم من النار أو من هم لا يريدون. ومن أجل هؤلاء وأولئك الذين لا يعرفون ولا يصدقون الرجاء المبارك من الله في ابنه يسوع المسيح، الذي وعد به البشرية كلها وأوفى بوعده بافتتاح الحياة الآتية الجديدة بقيامته من بين الأموات ودخوله إلى الملكوت الأبدي، حيث الحياة التي لا ألم فيها ولا ظلم ولا حزن ولا موت، كما رآها وسمعها القديس يوحنا الرائي. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا مرض فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لأني عريان. كان ليا صديق حصلت معاه قصة محرجة جدا، لكن بجد القصة دي كانت واقعية. رن جرس التليفون في بيته، كان اللي بيرن عليه واحد من أصحابه. كان صديقي دوا قرر إنه يتهرب من الرد لأن كان في ظروف معينة. ابن صديقي رفع السماعة في الوقت اللي كان فيه صوت بابا من جوه الأوضة بيقول بصوت عالي جدا لو فلان قل له بابا مش موجود، وكمل كلامه بنفس الصوت العالي وهو بيكلم نفسه بكل غيظ أصله عمل لي صداع. ولكن للأسف كان صاحبه اللي على الخط التاني سامع كل كلمة من الكلمتين اللي اتقالوا، ما استناش طبعا ان الولد يقول له الرسالة دي وقفل الخط. بسبب الموقف العجيب دوا انقطعت العلاقات بين الاتنين تماما، مع انهم كانوا من أعز الأصحاب. اللي ضايق أكتر في الموقف إن اللي كان متصل أصلاً كان عاوز يخبر صاحبه بإعلان شغل بمقابل مغري جداً في الجريدة الرسمية، بس للأسف صاحبنا خسر مش بس صاحبه، لكن كمان خسر المكالمة اللي هتوصله الشغل بدخل عالي جداً. أنت عارف الموقف ده بيفكرني بإيه؟ طبعاً مع الفارق، بالضبط قصة أبونا آدم في الجنة اللي رفض إنه يظهر قدام ربنا بحجة إنه عريان، وده كان أول اعتراف لأول واحد في التاريخ اعترف بيه على نفسه لما سمع صوت ربنا بيقول له آدم أين أنت؟ جه رد آدم يمكن من ورا شجرة، يمكن هو مستخبي، سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. مرات الواحد بيشعر بعد ضغوط معينة أو بعد ما بيكتشف وحشته في موقف محرج زي موقف صاحبنا أنه تعرى أو انكشف أو أنه تمسك في حالة من حالات التلبس أو بانت نواياه على حقيقتها أو اتكشف المسطور أو اللي مخبيه جواه لفترة في لحظة ضعف منه أو خوف. ساعتها قد إيه الموقف بيبقى سيء لأبعد الحدود. يا مناس اتدمرت جواها بسبب فضيحة، ويا مناس سابت بلدها وشغلها أو الناس اللي تعرفهم بسبب فيلم مش كويس نزل مثلا على النت. صاحبك لو سمعك على حقيقتك ممكن ما يكملش علاقته بيك. مراتك لو عرفت الحقيقة ممكن تطلب الطلاق بدون تردد. إذا كان الواحد مننا مرات بيتصدم أصلاً في نفسه ويقول أنا إزاي عملت كده؟ أو إزاي أنا أقول الكلام ده أصلاً؟ عزيزي، يمكن تكون اتعرضت الموقف بالشكل ده، أو يمكن يكون لسه ما حصلش معاك، يا ترى هتعمل إيه ساعتها؟ مع كل ده في خبر كويس جداً ليك النهاردة، إن الوحيد اللي بيبقى عارف الحقيقة كلها وما بيتفاجئش أبداً هو واحد بس، هو ربنا، مع إنه عارف الحقيقة اللي جواك دلوقتي واللي جاي بكرة كمان، لكن مع كده بيدور عليك زي ما أنت مع كل أعذارك مع عريك ومكشوف قدامه الأخطار. لما تحس إنك قدام قدسته عريان مش عارف تشوف نفسك قدام مراية واحدة، أرجوك أرجوك ما تهربش منه. لما تحس إن طعم الحقيقة مر على لسانك ما تخافش تقولها له، لأنه الوحيد اللي بيتصل بيك دلوقتي علشان يقولك اعتبر حضني ستر لعريك وإيدي غطى لضعفك. أنا مش بتساهل مع خطيتك ومع معاصيك لأني أخذت كل حسابي من صليب المسيح. لأني أخذت كل حسابي من صليب المسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى، هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

أهلاً بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. الأطباء دايماً ينصحوا بأهمية التمرينات الرياضية، أهميتها للجسم بصفة عامة، وأهميتها كمان لو في أمراض أو حاجة بتبقي محتاجة تكوني بتقوي جسمك بالرياضة. ودايماً يقولوا كده، دربوا نفسكم على الرياضة إن شاء الله حتى نص ساعة في اليوم، لأنها مهمة جداً للإنسان، مهمة للقلب والصحة العامة وتنظيم النفس وحرق الدهون وغيرها كتير قوي من الفوائد. وعلى قد ما إحنا عارفين الفوائد دي، لكن للأسف مش بننفذ نصيحة الدكاترة. تفتكري بقى، السمع ممكن يفيد الجسم بالفوائد اللي سمعتيها دي؟ يعني تسمعي وما تنفذيش وجسمك يبقى كويس وتحرق الدهون؟ أعتقد لا، المعرفة لوحدها مش كفاية، لكن التطبيق مهم. يعني مهم تمارسي رياضة تقريباً في اليوم نص ساعة. نفس الأمر الرياضة الخاصة اللي وصانا بيها الكتاب المقدس. أيوة، الكتاب المقدس هو كمان وصانا نكون بمارس رياضة، لأنها ليها فوائد مش بس للجسد، دي للفكر والروح والذهن. بيتكلم عنها في رسالة تيموثاوس الأولى أصحاح 4 وعدد 7 و8، بيقول كده، وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. حياة التقوى رياضة مطلوبة مننا، وحياة التقوى يعني الحياة حسب وصايا الكتاب المقدس. إحنا عارفين كتير قوي، يعني أنت بتقري كتاب مقدس وأنت بتصلي وبتقضي وقت تقري كتاب المقدس وبتقضي وقت تصلي، لكن مش بتعملي بالكلام ده. بمعنى الكتاب بيقول لكل زوجة اخضعي لجوزك، كمان بيقول لها ما تبقيش نكدية في وسط أسرتك، والجواب اللين يصرف الغضب، وده مهم قوي في وسط المناقشة. لكن كل ما تمري بموقف تنسي كل الكلام ده وما تعمليش بيه. بمعنى لو في موقف بينك وبين جوزك تقفي تقولي لا أنا مش هسمع الكلام في الوقت ده، بمعنى أنه أي حاجة تزعلك في البيت تبقي نكدية ومكشرة على طول، بمعنى أنه في أي مناقشة يلاقي الكلام مش لين لكن كلام زي السيف ممكن يكون بيدبح اللي قصادك. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: معاكي، صحيح في الأول الأمر هيكون صعب جداً، لأنه عشان تنظمي نفسك وتكوني بتعملي الشيء اللي عايزه منك ربنا، ده بيحتاج شوية تنازل منك. بس زي ما إحنا ساعات نلجأ لمدرب علشان خاطر يساعدنا في الرياضة الجسدية، أنت كمان تلجأ لمدرب علشان يساعدك في الرياضة الروحية دي. ومفيش أعظم من مدرب اللي هو السيد المسيح، لأنه على فكرة من أهم صفات المدرب أنه يكون مدرب صبور. وطبعاً مفيش أكتر حد صبور زي السيد المسيح، عنده طول أناة كبيرة جداً معاك، هيقف معاك ويقولك لا هنا نظمي فكرك أكتر من كده، أنت تسرعتي واتكلمتي وكان لازم تفكري قبل ما تتكلمي علشان ما تجرحيش حد، وهيفضل يقولك لا هنا خلي بالك لازم تصبري شوية وتهدي شوية علشان خاطر تقدري تخضعي لجوزك، وهيفضل كده يديكي في إرشاداته لحد ما تبتدي فعلا تطبقي ده. وعايزة أقولك إنه لو نفستي مش هيكون سهل عليك إنك تنجحي من أول مرة، وده الطبيعي، أي شخص بيبتدي رياضة مش بينجح من أول مرة، أنت نفس الحكاية. بس لو حسيتي فشل اطلعي اجري وروحي لسيد المسيح وقولي يا رب أنا فعلا فشلت في الموضوع ده، ساعدني إني أكون بعمل كده، روضي نفسك إنك تكوني بتعملي ده، وفي الآخر بعد مرة واتنين وتلاتة ومعاكي المدرب اللي بيصبر عليكي وعنده طول أناة، هتظبطي الحركة اللي عايزها منك مدربك. في الموقف ده هتكوني أكثر ليونة وانت بتتكلمي وبتتناقشي مع جوزك، في الموقف ده كلامك مش هيبقى حاد لكن هيبقى لين، وكل موقف هتمري فيه هتكوني فعلاً بتمجدي ربنا في حياتك، هتكوني بتمارسي حياة التقوى اللي هي أهم بكتير من الرياضة نفسها، وساعتها هتحسي بالراحة الفكرية والذهنية من كل مرارة وحقد وغضب. وعلى فكرة الراحة الروحية كمان بتدي راحة جسدية وصحية، العلم أثبت كده إن أمراض كتيرة قوي زي السرطان، القلب، السكر، الضغط، وأمراض اللي بتصيب المعدة والقولون من أسبابها الحالة النفسية وعدم السلام والعصبية والكراهية وعدم الغفران. لكن بحياة التقوى كل ده هيكون مش فيكي، لأن مش هيبقى عندك مرارة كتير بحيث أنه يبقى فيه معدة تعبانة أو قلب أو سكر أو لكن هيبقى عندك حياة سلام، هتتعلمي إزاي تتعاملي مع الأمور، هتدربي نفسك مع السيد المسيح على كده. من فضلك لو أنت سمعتيني دلوقت وشايفة أنه عندك حاجة من أنا اتكلمت عنها، عندك سرعة في الغضب، عندك عدم غفران، مش قادرة تخضع لجوزك، ارفع عينك للمسيح وقول يا رب أنا بسمع كتير عن كده. ممكن تكون مش دي أول مرة تسمع فيها الكلام ده، سمعتيها كتير وقريتي كتير إنه لازم تعملي كده، لكن النهاردة من فضلك خدي القرار معايا، يا رب أنا عايزة أعيش، عايزة أنمو في حياة النضج وحياة الإيمان من خلال إني أطبق كلامك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
2: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
3: لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات حكاية بيت. برنامجنا برنامج بيتكلم عن البيوت، وزي ما المثل البلدي بيقول البيوت أسرار أو ياما الحيطان مدارية. احنا كمان بنبص على الموضوع من خلال نظرة عميقة وتحليلية شوية لبعض البيوت اللي الكتاب المقدس بيحكي لنا عنهم، علشان من خلال البيوت دي نقدر نتعرف على حاجات مختلفة بتمر بيها حياتنا. يمكن بدينا أول حلقات البرنامج بأول صورة للبيت في سفر التكوين وهي صورة الجنة، بعد شوية دخلنا في صورة تاني وهي كانت صورة السفينة، بعد كده طلعنا للصحراء ورحنا شفنا صورة الخيمة. النهاردة هنتكلم عن صورة البيت. ورغم ان البيت كلمة مألوفة بالنسبة لنا، محدش فينا النهاردة في ثورة العقارات مش بيدور على بيت او شقة او مكان يورثه لولاده، واللي النهاردة بياخد شقة بيبقى حس انه خلاص بقى من الاثرياء. لكن البيت بتاع النهاردة للأسف انتهى نهاية مش حلوة خالص. أنا خايف على بيتي منها، ومفروض أن حضرتك تخاف كمان على بيتك منها. النهاردة نتكلم عن بيت من البيوت التي انتهت بحريق شديد، وانتهت بحريق على البشر والحجر على حد سواء. يا ترى بيت مين؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. خليك معانا.

ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان أكلمكم عن بيت واحد اسمه لوط. للي ما يعرفش قصة لوط، لوط ده ابن أخو أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم أبو المؤمنين رجل عظيم خرج من بلده الأصلية وكان اسمها مدينة الكلدانيين في العراق تقريبا، والله ظهر له قال له اتحرك من أرضك وأنا هخليك أمة عظيمة يا إبراهيم. ده القصة اللي بيسجلها لينا سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 11. الله بعد ما قال الكلام ده لإبراهيم، أبونا إبراهيم اصطحب معاه في الرحلة اللي الله أمره بيها ابن أخوه لوط. في الحقيقة ما نعرفش لوط كان متزوج ولا ما كانش، كان عنده لسه أولاد ولا ما كانش، لكن المشوار الطويل يخلينا نستنتج أن لوط كان متزوج خروجه مع أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم في محطة من المحطات انحدر ونزل إلى مصر. لوط نزل معاه إلى مصر تحت ضغط الأحداث والجوع، وكان في مجاعة، ومصر كان زي ما هو معروف من بداية التاريخ بلد كلها خير. فلما أبونا إبراهيم نزل مصر وما كانتش خطوة موفقة زي الكتاب المقدس ما بيشرح لنا، لوط نزل مصر. لوط كان شاب واضح أنه مثقف، كان واضح أنه طموح. لما بص على مصر والأبهة بتاعت مصر والجمال بتاع مصر علقت مصر في ذهنه. طلعوا بعد كده من مصر وراحوا للصحراء بتاعتهم مرة تاني، وكان معاهم خير كتير من أرض مصر، لكن مصر كانت لسه معلقة في دماغ لوط. الثقافة العالمية، الحضارة، الفن، الموسيقى، الغنى، الرقص، الحاجات اللي كانت موجودة في مصر القديمة. وبمجرد ما سنحت الفرصة للوط، ساب عمه إبراهيم في أول مشكلة وخد بعضه وراح إلى بلد شبه مصر، بلد جميلة جداً اتقال عنها كجنة الرب كأرض مصر. البلد اسمها سدوم وعمور، ومش كل مكان شكله حلو من بره عزيزي المستمع يبقى حلو من جوه. مرات بلاد تغرينا بالحضارة، تغرينا بالعلم، تغرينا باللي بتقدمه لنا بالميديا، لكن المصيبة انك لو رحت البلاد دي ممكن تنسى ربنا تماما، وده اللي حصل تقريبا مع لوط وعيلته. لوط وعيلته فتحوا الباب على اتساعه للثقافة وللحضارة اللي كانت موجودة في التوقيت ده في سدوم وعمورة، البلاد اللي النهاردة بيرجح بعض الأثريين انها موجودة تحت البحر الميت، البحر اللي كان تقريبا المية بتاعته مختلطة بالنار والكبريت اللي اتحرقت بيها البلد دي بكل من فيها. لوط في الأول دخل قرب سدوم وعمورة، حط الخيام بتاعته والرعاة بتوعه جنب البلد، بعد شوية دخل البلد، بعد كده جوز ولاده وبناته من البلد، بعد كده بقى هو عمدة سدوم وعمورة. عرفنا منين التفاصيل دي؟ عرفناها من مركزه وتواجده عند باب المدينة. اللي كان بيقعد عند باب المدينة أيام لوط كان بيبقى زي العمدة. يمكن العالم عزيزي المستمع بيديلك كتير جدا من المناصب، يمكن العالم بيصفق ليكي يا أختي المستمع، يمكن يكون بيديلك أكتر مما كنت تتوقع، يمكن بيقولك أنت شاطر، أنت ممتاز، إحنا عايزينك هنا وسطينا، أنت راجل بركة، أنت بتاع ربنا. بس خلي بالك أنه مع الوقت معدل الانحراف بيزيد، معدل التعلق بسدوم بيكتر. ربنا ما يسكتش. بعد الفاصل هنشوف الله عمل إيه علشان يحذر لوط قبل ما تيجي النهاية المؤسفة اللي حصلت، وإزاي ربنا كتير بيحذرنا بطرق زي دي، لكن مرات كتير إحنا مش بنعتبرها تحذيرات، بنعتبرها أحداث عادية وبنعديها، لكن ربنا هيصر فيما بعد إن كل تحذير إحنا مركزناش فيه هندفع تمنه. خليك معايا بعد الفاصل.

ورجعنا عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة بعد الفاصل علشان نشوف التحذير اللي ربنا حذره للوط. ربنا مش فجأة حرق البلد على لوط وأهله، لكن ربنا في الأول سمح بحرب كبيرة يبقى لوط جزء من ضحاياها بين المدينة بتاعته 4 ملوك وخمس ملوك تانيين هاجوا على الحلفين حزبين، 4 ملوك قدام 5 ملوك. ولوط واحد من الناس اللي تأثروا في الحرب دي، وربنا علشان يفوق لوط إنجاز التعبير بالحدث يجيب إبراهيم بشوية رجالة معاه من ولدان بيته المتمرنين وياخدهم علشان يحرروا لوط وأهله من الأسر اللي تعرض ليه. مفروض في الوقت ده لوط كان يفهم إن فيه مشكلة، مفروض في الوقت ده لوط كان يحس إن ربنا ضده أو إن ربنا بيحذره أو إن الموضوع مش سهل أو إن التمن غالي. لوط لم يمتثل أمر الله، لكنه رجع تاني عاش في البلد وأصر إنه يكمل فيها، أصر أنه يكمل فيها. القصة لا تنتهي هنا، لكن القصة تفضل لغاية لما نسمع أنه صاهر ناس من أهل سدوم وعبور، صاهرهم يعني جوزهم ولاده جوزهم بناته، وعشان يدوب وسط المجتمع. لوط كما لو كان بيعاند ربنا في أنه يقول يا ربنا أنا هورط نفسي أكتر في البلد، أنا هكون جزء من الثقافة دي، ويمكن مرات كان يتخيل ليا ان لوط بيعمل زي ما ناس كتير فينا بتعمل. احنا مفروض نكلم الناس عن ربنا، احنا مفروض نكون نور للناس وملح ليهم، واحنا مش مدركين ان الرطوبة بتاعت الناس هتفسد الملح، زي بالظبط الرطوبة لما بتفسد الملح اللي في المطبخ بتاعك وبتخليه ما يصلحش الحاجة وبترميه بعد كده في باسكت الزبالة. هو ده اللي بيحصل مع ناس كتير معرفوش يحافظوا على نفسهم ودابوا بالطريقة اللي أفسدت الملوحة واللي أفسدت المذاق الإلهي اللي فيه. تنتهي القصة بمشهد مؤثر جدا لما يدخلوا ملائكة علشان في صورة بشرية علشان يحرروا لوط من المصيبة اللي هو فيها ويطلعوه قبل الرب ما يحرق البلد بالنار والكبريت. عجز لوط أن يغلق الباب، الباب اللي فضل مفتوح عمره كله، الباب اللي فضل بيدخل كل الشر. هيجي في وقت تحاول تقفله مش هتعرف، هتيجي في وقت تحاول تتراجع عن الصفقات والعلاقات مش هتعرف، هيجي في وقت تحاول تقول كفاية أنا هاخد قرار، هتتحول كأنك مازح في أعين أصحابك. الناس ما صدقوش لوط، الناس قالوا له من إمتى الكلام ده؟ من إمتى أنت بتاع ربنا؟ من إمتى أنت هتعمل مبشر معانا؟ يا أخوانا الله يحرق البلد تعالوا نطلع برا. قالوا له ما ينفعش. فرق كبير جدا بينه وبين نوح. نوح عمره كله بيتكلم عن ربنا، ما حدش قدر يقوله أنت غلطان، لأن حياة نوح كانت شاهدة. لكن لوط حياته اللي ما كانتش بتشهد عن ربنا لما جه يخليها شاهدة معرفش. أنا خايف أعزائي المستمعين بيوتنا تتدمر وما نعرفش نحميها لأننا فتحنا لها السك على الشر مش على المسيح. آخر حاجة قبل ما نختم، ما أبشع النهاية التي انتهى إليها لوط. نهاية كانت زوجة متحولة إلى عمود ملح. يستخدم هذا التصوير المسيح في العهد الجديد وهو بيقول اذكروا امرأة لوط. لكن مش بس كده، وأمر تاني خطير، ولاد لوط اللي تمت مصاهرتهم في سدوم وعمورة اتحرقوا مع أهل سدوم وعمورة بالنار، ويمكن ده جزء من الحاجات اللي خلى زوجة لوط تبص بعمق وتتلفت علشان تبص على البلد اللي بتولع بولادها وبناتها اللي اتجوزوا فيها. لكن أكبر كارثة وفجيعة ومصيبة حصلت في البيت إنه لوط كان طالع معاه بنتين عذراوتين مش متجوزين. تخيلوا أعزائي المستمعين لما البنتين يعيشوا ويتربوا ويتعلموا مبادئ سدوم، تيجي واحدة تشرب باباها خمرة في ليلة وتتجع معاه فتحمل منه طفل، وتيجي التانية الليلة اللي بعدها تكرر الموقف هو مع أبوها. أعتقد أنه لهذا السبب لم يتكلم الكتاب عن موت لوط. اللي حصل كان أبشع من أي موتة. في حاجات الموت أرحم وأهون منها بكتير. أنا النهاردة بنقل هذا التحذير لكل من يسمعني، وبنقل التحذير لحياتي ولنفسي قبل ما أكلم أي حد. النهاردة الله بيدينا فرصة أن نتراجع من خلال الأحداث الصعبة، الله بيدينا فرصة أن نتراجع من خلال الضيق اللي عامله حوالينا، يمكن من الجيران أو يمكن من بعض الناس اللي احنا كنا متخيلين أنهم كويسين أو أمنا وهم مش بتوع ربنا أصلا. ربنا بيقولك تراجع عن سدوم، ربنا بيقولك اشتري بيتك واشتري عيالك واشتري أولادك وبناتك. النتائج مريرة جدا انك تسيب البيت
مفتوحة للعالم بكل ما فيه، في يوم من الأيام لن تستطيع أن تغلق الباب، لن تستطيع أن تغلق الباب عزيزي المستمع علشان تصلي، لن تستطيع أن تغلق الباب علشان تكلم ولادك عن ربنا. هيجي الوقت اللي فيه هيكون it's too late، هيكون الوقت اتأخر جدا، هتكون الفأس قد وضعت على أصل الشجر. في نهاية الحلقة عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أتمنى أنكم تكونوا النهاردة في سياحة البيت ده. بدأ ربنا يحط قدامنا علامات مصيرية على الطريق، فيها نتحذر من أن نكون مثل لوط وبيت لوط الذي تم احتراقه وتفحمه بالكامل داخل سدوم، والباقي منه تم احتراقه أدبيا وأخلاقيا خارج سدوم وبئس

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا، طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته، أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوار مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بنويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والحلقه اللي فاتت قلنا ان ميك اب حلو يعني بشره حلوه، فقلنا انه اول حاجه نظام غذائي صحي، وعدينا على اهم فيتامينز للبشره، وكمان قلنا ان شرب الحليب بيخلي البشره تلمع وتبقى صحيه. ثالث نقطه عايزه اكلمكم فيها هو اني احمي بشرتي من اشعه الشمس، فلازم استعمل سان سكرين وهو الكريم الواقي من اشعه الشمس. وحتى لو باخد الفيتامينز بتاعتي اللي بتحمي من الشمس، لكن دي مش كفاية، فبحطه بالتساوي على البشرة، ومش مطلوب مني اني احط كتير علشان بشرتي ما تلمعش قوي. ولازم يكون الـ SPF في الكريم ده، وهي درجة الحماية من الشمس، تتراوح ما بين 30 و40. وألبس كمان نظارة شمس او كاب لو الشمس قوية قوي. النقطة اللي بعد كده، اعرفي نوع بشرتك، دهنية ولا جافة ولا مختلطة، واقري عنها عشان تفهمي انت محتاجة تستعملي ايه لبشرتك بطريقة صح. يعني لو بشرتك بتلتهب وبتحمر لما بتستعملي كريمات جديدة، يبقى غالبا بشرتك حساسة. لو بشرتك بتزيت وبتلمع وسميكة واحيانا بيطلع فيها حبوب، تبقى غالبا بشرة دهنية. لو الوصف اللي فات ده بينطبق بس على مناخيرك والقورة والدقن بس، باقي بشرتك كويسة او يمكن احيانا جافة، يبقى بشرتك مختلطة. لو دايما بتحس انك محتاجه كل شويه تحطي لبشرتك كريم ترطيب وانها بتبقى مشدوده قوي في الشتاء، يبقى بشرتك بشره جافه وفعلا محتاجه ترطيب طول الوقت. النقط اللي جايه هشرح لكم فيها ازاي اغسل وشي وكم مره في اليوم، استنوني بعد فاصل صغير وراجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ازاي اهتم ببشرتي، وكنا بنحكي في انواع البشره وازاي اعرف انا بشرتي نوعها ايه، وعشان كده محتاجه اشتري صابونه ومنظف ومرطب مناسب لنوع بشرتي، ويفضل اني ما استعملش البرودكتس اللي فيها كيميكال واللي ريحتها قويه قوي. مفروض اغسل وشي مرتين او ثلاثه في اليوم بالصابونه المظبوطه والغسول، وارطب وشي بالكريم لكن ما احطش كتير قوي بطريقه تخلي وشي يبان مزيت. استعملي المية السخنة للبشرة الدهنية والمية الدافية ممتازة لكل باقي أنواع البشرة. اغسلي وشك الصبح وبالليل، ويفضل كمان تغسليه بعد ما ترجعي من المدرسة أو الجامعة، واغسلي إيدك قبل ما تغسلي وشك، وإلا هتنقلي كل البكتيريا والتراب لباقي وشك. عالجي بشرتك واهتمي بيها مرة في الأسبوع بأنك تعملي لها ماسكات أو حمام بخار، لكن اتأكدي إن اللي بتعمليه صح قوي ومناسب لنوع بشرتك. مهم جدا انك تستعملي سكراب او مقشر مرتين في الاسبوع علشان تشيلي الخلايا الميته والزيوت الزياده والبكتيريا اللي ممكن تعمل لك حبوب، وما تعمليش الموضوع ده اكتر من لازم او بعنف لان ممكن يخرب بشرتك اكتر. اخر نقطه وهي مهمه قوي لكن للاسف ما بنعملهاش، وهي شرب الميه. مفروض اني بشرب 2 لتر في اليوم او 8 كوبايات، لان الميه بتنظف وبتغسل الجسم من كل الحاجات اللي ممكن تسبب بشره غير صحيه. واستنوني في الحلقه الجايه.
2: وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الاشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات. وكل ده لأنه إله طيب وعطوف، وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كمال وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
2: صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. تقديم أمير كيني.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

حب لا يقاس، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض، قويت رحمته على خائفيه كبعد المشرق عن المغرب، أبعد عنا معاصينا. المزمور 103 الآيتان 11 و12. لم يكن داود عالما فلكيا ولا مختصا بالجغرافيا، لكن من المؤكد أنه كان يكتب بحسب وحي الروح القدس. كان يبحث عن مقياس ما للتعبير عن حجم محبة الله، لذا نجده يقارنها بعلو السماوات فوق الأرض. نحن اليوم في وضع أفضل لفهم أهمية هذه الكلمات مما كان عليه داود عندما كتبها. لقد أخبرنا علماء الفلك عن ملايين لا حصر لها من المجرات، وكلها أكبر بكثير من المجرة التي تنتمي إليها شمسنا. إن الحقائق التي قدموها هي من النوع الذي لا يستطيع أي عقل بشري أن يفهمها بشكل مجرد بدون رؤيتها. هكذا هو الحال مع محبة الله، فبالإضافة إلى ما يمكن لعقولنا المحدودة أن تستوعبه، يبقى هناك اتساع يفوق قدرتنا على تخيله. ويواصل داود تصوير الطريقة التي يتعامل بها الله مع خطايانا، كبعد المشرق من المغرب، أبعد عنا معاصينا. فكم يجب أن نكون شاكرين لأن داود لم يستخدم المسافة من الشمال إلى الجنوب كمعيار له. هذه مسافة محدودة وقابلة للقياس، لكن المسافة من الشرق إلى الغرب لا نهاية لها. فبغض النظر عن المسافة التي قد نقطعها في اتجاه الشرق، لا يزال هناك مسافة بعيدة يجب قطعها. وإذا عكسنا اتجاهنا واتجهنا غربا، فسيكون الأمر نفسه صحيحا. هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الله مع خطايانا عندما يغفر لنا. إنه يزيلها بعيدا عنا بحيث لا يمكننا الاقتراب منها مرة أخرى. كم سيكون من الحماقة إذن أن نشعر بالانزعاج أو الإدانة بسبب ما وضعه الله بنفسه بعيدا عن متناولنا إلى الأبد. يا رب، أقبل محبتك بكل اتساعها ومغفرتك بكل شمولها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
2: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: شمس حامية وطريق صحراوي ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
3: ما تخافيش، انا جاي مخصوص علشانك.
2: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: انت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح اورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
3: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
2: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
3: لكن مش مرفوضة من المسيح.
2: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: هل غفر المسيح خطايانا المقبلة بالإضافة إلى الخطية الأولى عندما مات على الصليب؟
2: مات المسيح كفارة لخطايانا، ويقول الرسول يوحنا: ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا. وعند موته على الصليب حمل خطية البشر الأصلية، فهو حمل الله الذي رفع خطية العالم، وحمل أيضا الخطية الفعلية عن كل من يعترفون ويتوبون ويرجعون إليه. إنه يقول لجماعة المؤمنين: محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. وهذه الرحمة تشمل الماضي والحاضر والمستقبل، فهي رحمة أبدية. لكن ليس معنى هذا أن يحيا المؤمن حياة عدم الانضباط بحجة أن الله سبحانه قد غفر له الخطايا المقبلة، فنحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟

0: في تكوين 3:22 يقول الرب: هو ذا الإنسان صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فهل كان ممكنا للإنسان بدون إرادة الله أن يأخذ الحياة الأبدية؟ ولو تصورنا أن آدم أكل من شجرة الحياة، هل كان سيحيا إلى الأبد؟
1: الشجرتان المذكورتان رمزيتان، فشجرة الحياة رمز للمسيح الذي يمنح الحياة لكل من يؤمن به، وهذا ما يشير إليه سفر الرؤيا في الأصحاح 2:7. أما شجرة معرفة الخير والشر فهي ترمز إلى اختبار نتيجة عمل الشر والخير، وهذا ما حدث لآدم وحواء عندما أكلا من الشجرة فاكتشفا أنهما عريانان. ولابد من تجهيز الطريق إلى شجرة الحياة عن طريق سفك الدم الذي بدونه لا تحصل مغفرة، وهذا ما فعله الله عند سفك دم حيوان صنع من جلده أقمصة ستر بها آدم وحواء. وقد منح المسيح الإنسان فرصة الحياة إلى الأبد بعد أن دفع الثمن على الصليب، إذ أعطى حياته عوضا عنا.
0: يقول الكتاب: إن الذين سبق الله فعرفهم سبق فعينهم، رومية 8:29. فما هو ذنبي أنا الخاطئ إن لم أكن معينا للحياة الأبدية؟
1: يعرف المعلم تلميذه الذكي الذي سينجح، كما يعرف تلميذه المتخلف الذي سيرسب، لكن هذه المعرفة لا تؤدي إلى النجاح أو إلى الرسوب. فالمدرس يشرح للاثنين ويساعد الاثنين، ولكن رد الفعل مختلف في التلميذين ويؤدي إلى نتيجتين مختلفتين. إن الشمس تلين الشمع لكنها تجفف الطين، وهذا ما يفعله الله، فهو يدعو الجميع للتوبة، وقد جهز المسيح كفارة للجميع. ويقول الوحي المقدس: كل من يدعو باسم الرب يخلص، لكن ليس الجميع يقبلون دعوة الله الخلاصية. وقد شبه أحدهم هذا الأمر بأن شخصا وضع لافتة على باب تقول: الجميع مدعوون للدخول، وفي الداخل وضع لافتة أخرى تقول: الذين دخلوا هم المختارون. لا عذر لك إن رفضت الدعوة التي يقدمها الله سبحانه للجميع بمن فيهم أنت، فتعال معترفا تائبا تجد الخلاص.

لكنه باع سيده بدافع الأنانية والطمع في الجاه وفي الربح القبيح، وقد خاب ظنه بعد ذلك. لم يقصد يهوذا الإسخريوطي أن يفعل خيرا، ومع أنه كان يملك الفرصة ليتوب لكنه لم يتب. الرسول بطرس أخطأ وأنكر لكنه تاب فقبل الله توبته، أما يهوذا الإسخريوطي فقد يأس من رحمة الله وانتحر. من هذا نرى أن اتجاه يهوذا نحو الله كان اتجاها خاطئا من أوله إلى آخره. لقد حقق الإسخريوطي قصد الله وهو يقصد أن يفعل الشر، لأن الله بنعمته جعل من الشر خيرا وجعل من الصليب خلاصا، تماما كما قال يوسف الصديق لإخوته الذين باعوه عبدا لمصر: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به أي بالشر خيرا. أيها المستمع الكريم، إن الله يستخدم خيرك للخير ويستخدم شرك للخير، فافعل الخير ليستخدم الله خيرك، وابتعد عن الشر حتى لو كان الله يخرج من الشر خيرا بحكمته وقدرته وعظمته.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن رد يدك. يا رب رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاللويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، اسم يسوع يا رب.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: ناس كتير في أيامنا عندها فرق تسبيح، وعادة الموسيقى بتكون حماسية جداً، وبعض الناس بتحس ان العبادة تحولت لوقت تسلية. والنهاردة هنعرف مع بعض ازاي المفروض نشوف اجتماعاتنا والموسيقى فيها. خليكم معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في العزة بتاعتنا ازاي نعبد الله، هنتعلم مع بعض دروس يسوع علمها للمرأة عند البئر، موجودة في إنجيل يوحنا إصحاح 4. ودلوقتي هنطبق الدروس دي على الكنيسة بتاعتك وبتاعتنا.
1: مفيش مشكلة نسقف، لكن بلاش يكون التسقيف لمجرد اننا شفنا اداء حلو على المنبر، ولا لان فريق التسبيح رنم بشكل كويس، لكن خلونا نسقف لله، وهو ده السبب اللي المفروض يخلينا نسقف. فنقول انا بسبحك وبعظم اسمك، ودلوقتي تقدر تسقف وتقول يا رب انا بعظم اسمك. هو ده اللي المفروض نعمله، لكن مش نسقف لانه المرنم اداؤه حلو قوي. نشكر الله على المرنمين الرائعين اللي عندنا في الكنيسه، بس محتاجين نسال نفسنا السؤال ده. عايز اقول لكم على حاجه هنا، انا جاي من كنيسه صغيره، وكانت صغيره جدا لدرجه انه لو حضر 50 شخص كنا بنروح للجيران علشان نجيب من عندهم كراسي. وحتى واحنا اطفال كنا عارفين انه نقدر نتكلم في الشارع او الطرقه، واللي كانت صغيره زي المطبخ بتاعنا، يعني ممكن 2 او 3 يقدروا يخلعوا احذيتهم في الطرقه في نفس الوقت لو كانوا طوال ورفيعين. لكن كلنا كاطفال كنا عارفين انه في اللحظه اللي بندخل فيها الكنيسه بنكون هادين. عارفين ليه؟ لانه كان الوقت اللي فيها نجتمع في حضره الله، كنا بنمجد الله ونسبحه، وده المكان اللي كنا بنقابل الله فيه بطريقه خاصه. دلوقتي محتاجين نفتكر ده. الرب يسوع بيقول انه العباده مرتبطه بالقلب، وانا اكدت طبعا على نقطه انك تقدر تعبد الله لوحدك سواء في اوضه في المستشفى او في اي مكان تاني. لكن في حاجه مختلفه لما بنتجمع مع بعض في الاجتماع دلوقتي وبنعبد الله مع بعض، وده مكان خاص جدا، مش بسبب الطوب والاسمنت، لكن لانه الله بيسكن وسط شعبه. يسوع قال العباده مرتبطه بالقلب، وده صراعي، دي الحاجه اللي بتوجع قلبي لما نتكلم عن اساليب العباده ونختصرها في الكلام والطريقه، وبننسى انه العبادة في الاساس مرتبطة بالقلب. احنا مش امنا لو هنختصر العبادة في الكلام او لما نرنم عن الله لكن مش بنطلبه هو، لما نسبحه ومش بنطيعه. افتكر معايا كلام يسوع للفريسيين، هو قال لهم حسنا تنبأ اشعياء عنكم انتم المرائين، كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني بعيدا. كانوا بيرنموا ترانيم صحيحة، وممكن كمان كان عندهم خلافات وقتها وبيسألوا هل المفروض العبادة تكون معاصرة ولا تقليدية. كانوا بيرنموا ترانيم حلوة، لكن يسوع قال قلبكم مبتعد عني بعيدا. يسوع بيفكرنا انه العبادة مرتبطة بالقلب. تاني نقطة، العبادة مرتبطة بالحق، وده موجود في نفس الآية في عدد 23. ده معناه ايه؟ اول حاجة الحق فيما يتعلق بمين هو الله. احنا بنيجي لمحضر الله وعارفين اننا في حضرة الاله القدوس الحقيقي الوحيد. يا صديقي، الاله اللي بنعبده مش هو اله برامج التلفزيون بتاعت دلوقتي، مش هو ده الله اللي الكل يقدر يوصله في اي وقت وبأي طريقة ومن خلال أي اسم، ومش هو ده الله اللي بنتكلم عنه، ده إله الأساطير والغيبيات. احنا بنيجي لله اللي بيطلب ذبيحة قبل ما نقرب منه، وعشان السبب ده بنروح لله باسم يسوع. احنا على طول بنبدأ أوقات العبادة بالطريقة دي، لأنه لو ما عملناش كده هنتفاجئ إننا هنترفض، وعشان كده بنفضل نروح له ونروح له ونروح له، وبنعرف إن هو ده الإله القدوس، وبنعرف الحق عن الله وعن إحنا مين. بالرغم من أخطائي الكتير، وأنا متأكد إنها كتير، إلا إنه الحاجة الوحيدة اللي بحب أعملها هي إني أعيش اللي بوعظ بيه. أنا مش طول الوقت بعمل كده، أوقات بوعظ بطريقة أبعد من اختباري. من كذا سنة في يوم سبت بالليل كنت باصص في المراية وبتدرب على العظة اللي هقولها، وأولادي تعودوا يقولوا بابا بيتدرب على اللي هيوعظه. انا ما بقتش اعمل كده تاني، ممكن اكون اتخطيت ده، لكن قلت الاسبوع ده انا بتكلم عن عبادة الله، واعتقد اني محتاج اقعد وقت زيادة علشان اعبد الله اكتر. عشان كده لما بدأت اعبد الله، اقصد اعبده بجدية، كنت مدهش من كل الحاجات اللي الله لفت نظري ليها. هو قال لي ايه اخبار الخطية دي اللي انت لسه محتفظ بيها لغاية دلوقتي، وايه اخبار الافكار اللي في دماغك اللي لسه ما اعترفتش بيها لحد، وايه اخبار الموضوع ده اللي ما اهتمتش بيه. وفجأة بدأت أدرك أنه عمل العبادة معناه أني لما بعبد الله بجد، فأول شيء بيعمله هو أنه بيبدأ في تطهيري. وبدأت أدرك من جديد قد إيه العبادة باللسان بس والقلب بعيد سهلة جدا. ولو كنا جدين وبنعبد بالحق، فاحنا بنعبد زي إشعياء اللي قال ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت رب الجنود. وبنسجد قدام الله وبنعبده ونقول يا رب احنا خطاه، احنا خطاه، لكننا بنسجد ليك. وهي دي العبادة بالحق. إن شاء الله في المرة اللي جاية اللي هوعظ فيها عن العبادة، العظة التانية في السلسلة دي اللي بتتكون من عظتين، بتمنى أتكلم عن تكلفة العبادة. الأمر مش بس أني بحضر الكنيسة وبرنم، على الرغم أنه الترانيم جميلة والفريق رائع، لكن يسوع قال العبادة مرتبطة بالقلب والأمانة والحق. ثالث نقطة، المسيح بيقول لنا أنه العبادة مرتبطة بالأولوية، ودي أكتر نقطة بتشدني جدا. العبادة مرتبطة بالأولوية. يسوع بيقول الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين، أو زي ما الترجمة اللي عندي بتقول هم دول الساجدين اللي الآب عايزهم. كلمة الله بتقول لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه، في أخبار الأيام الثانية 16-9. عينين الرب بتجول بين صفوف كنيسة مودي طول الوقت هنا، عين الرب موجودة حتى في البلكون، عين الرب بتدخل للبيوت، عين الله بتمشي وسط شعب الله. والله بيقول أنا طالب شخص بيعبدني بالروح والحق. الله طالب مثل هؤلاء. لكن إيه اللي بيحصل لنا؟ أنت عارف أننا مشغولين جدا وتعبانين جدا، والله أوقات مش بيكون موجود معانا زي ما بنكون متوقعين، ومش بيستجيب لصلواتنا، ومش بنكون مدركين أن الصلاة غير المستجابة من الطرق اللي بيدور بيها الله على العابدين. احنا مش مدركين ده، فبنفكر أن الله هجرنا، ومش بنكون فاهمين إيه اللي بيحصل. لكن الله بيكون عايز يجذبنا وبيدور علينا، وممكن يلاقي واحد من كل 10 أو واحد من كل 20. أنا مش متأكد، لكن عارف أنه تقريبا مستحيل تنمية عابدين في ثقافة غنية، لأنه كل ما كان الشغل بتاعنا في أمان وعلاقاتنا في أمان والحياة ماشية بشكل كويس، فمش هنطلب الله. عشان كده الله عنده طرق مختلفة يجذبنا بيها. واحدة من طرق الله هي الصلوات الغير مستجابة، والسبب في أنه مش بيستجيب صلواتنا هو أنه عايزنا نرجع له على طول، عايزنا ندرك اننا محتاجين ليه اكتر من احتياجنا لاستجابة الصلاة. هو ده الموضوع كله. ممكن تكون الاحباطات في الحياة معناها ان الله بيدور علينا. الله بيقول انا مش عايزك تكون معتمد تاني على الناس ولا على الاشياء، عشان كده بيفضل يقطع كل دعم احنا مسنودين عليه، عشان في النهاية نكون لوحدنا معاه ونصرخ مع اساف ونقول من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض، قد فني لحمي وقلبي، صخرت قلبي ونصيبي الله الى الدهر، ما بقاش عندي غير الله. في تجارب الحياة الله بيدور على عابدين. الله ادى ايوب 10 اولاد، والعشرة ماتوا مرة واحدة في عاصفة، 10 قبور جديدة على قمة التل. ايوب عمل ايه وقتها؟ سجد وعبد الله وقال الرب اعطى والرب اخذ، فليكن اسم الرب مباركا، في أيوب 1:21. ودي الطريقة اللي الله بيدور علينا بيها. والله عايز أنه دي تكون القوة اللي بتجذبنا. أرميا قال لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية، وده أول شر بيعملوه، لكنهم مش بيوقفوا لغاية هنا خالص. باقي الآية بيقول لينقروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء، أرميا 2:13. وعشان كده اللي بيعملوه هو أنهم بيدوروا على المية في مكان تاني، وأنا وإنتم محتاجين ندور على المية. وده صحيح على المستوى الجسدي، وصحيح كمان على المستوى الروحي. هتلاقي المية في كل مكان، لكن كل مصادر المية في العالم فاضية أو سيئة، لكن أنا وإنتم مش بنؤمن بكده، صح؟ بنفضل متمسكين ونقول أنا المفروض ألاقي المية هنا أو هناك أو في أي مكان تاني، والرب بيفضل يقول أنا موجود. نانسي سبيجلبرغ كتبت يا رب أنا بزحف ليك بكل عقم فيا وكأسي الفاضي، وما عندي ثقة أني أطلب نقطة مية أن تعيش بيها، لكن لو كنت أعرفك بشكل أفضل كنت جيت لك بجري ومعايا جردة.
2: واحدة من الأمور اللي المفروض نواجهها على طول لما نتكلم عن الله وعبادتنا، ولما نكون عايزين نعرفه أكتر، هي حقيقة إن الله غير منظور. بكل تأكيد بنؤمن بالله وبنحبه، لكن الحقيقة هي لما بنيجي الكنيسة أوقات كتير مش بنعرفه، لأننا مش شايفينه ولا لمسينه ولا حاسين بيه. لكن بالرغم من ده الله حقيقي جدا، ومن الأمور اللي بيعلمها الكتاب المقدس بوضوح بيعلنها في المقطع ده وفي مقاطع تانية، وبيقول لنا إن الله محتاج عابدين يقربوا منه فيقرب هو منهم. وزي ما القديس أغسطينوس قال في الصفحة الأولى من اعترافاته يا رب لقد خلقتنا لك وقلوبنا لن تجد راحتها إلا فيك. والمقطع اللي كنا بنتأمل فيه بيفكرنا بحقيقة إن الله بالفعل بيسدد احتياجات عميقة، لكنه بيعمل ده في حياة كل شخص بيدور عليه باجتهاد. العبادة هي أهم حاجة نقدر نعملها، سواء كانت الحياة ماشية بشكل كويس أو سيء، والناس اللي بتسبح بيقدموا المجد لله. ياريت نقف جنب السمرية ونعمل زيها. النهاردة سمعنا أكتر عن عظة بعنوان إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاي هنعرف أكتر عن مشكلة الصلاة غير مستجابة واللي بتدفعنا للعبادة الحقيقية. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها. والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

مرحبا أخوتي وأهلا بك. اليوم باش نقرأ معاكم من كتاب الإنجيل، كلمة الله من إنجيل يوحنا الإصحاح 8 ومن الآية 1 حتى الآية 11. وأما يسوع المسيح فذهب إلى جبل الزيتون في فلسطين، وعند الفجر عاد إلى الهيكل، فاجتمع حوله جمهور الشعب فجلس يعلمهم. وأحضر إليه معلمو الشريعة والفريسيون امرأة ضبطت تزنى، فأوقفوها في الوسط وقالوا له: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي تزنى، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام إمثالها رجما بالحجارة، فما قولك أنت؟ سألوه ذلك لكي يحرجوه فيجدوا تهمة يحاكمونه بها. أما هو يسوع المسيح فانحنى وبدأ يكتب بإصبعه على الأرض، ولكنهم ألحوا عليه بالسؤال، واعتدل فاعتدل وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى وعاد يكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحدا تلو الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في مكانها. فاعتدل وقال لها: أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟ أجابت: لا أحد يا سيد. فقال لها: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين.

0: في الآيات هذا يتكلم المسيح على حادثة صارت له مع رجال الدين. رجال الدين الشيوخ هذوما اللي يحاولوا باش يطبقوا الشريعة بظفائرها وتمامها، جابوا له امرأة لقوها تزنى. الواحد يتساءل من الأول علاش ما جابوش الراجل معها، خاطر حتى الراجل زنى معها، لكن جابوا كان امرأة وحبوا يجربوه. يقول الكتاب الإنجيل جربوا المسيح، لخاطر إذا كان قال لها مثالس تزنى يقولوا أنت تشجع على الفساد، وإذا كان لها قال لها لا مثال شيء ارجموها يقولوا أنت تطبق في الشريعة شريعة النبي موسى، ولذا ما جبت شيء جديد. لكن المسيح عرف ما في قلوبهم، لأن المسيح روح الله يعرف ما في قلوب الناس. قال لهم اللي ما عنده حتى فساد حتى ذنب وخطى خطية ويحسب في روحه هو كامل، يرميها بالحجر، يرجمها هو لو أنا ما نرجمهاش. والحادثة هذه النص يقول لنا أن حتى واحد ما نرجم يرجمها، خاطر الكتاب يقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي هو بالمسيح يسوع. كل الناس أخطينا، كل الناس بعدنا على الله. شنو الحل؟ هل الحل يحب يعاقب الله كل إنسان؟ لا، الحل لقاه الله عندما أرسل المسيح اللي هو روح الله كلمة الله في شبه إنسان لكن بدون خطية، هو القدوس الوحيد، هو اللي ما عنده حتى ذنب، مات من أجل الناس ومن أجل ذنوب الناس. هذاك علاش محبة الله ظهرت في الحادثة هذه، أنه الله يحب يخلص الإنسان، يكره الخطية، الله يكره كل الذنوب بالطبع، لكن يحب الإنسان اللي خاطي ويرجع. أنت إذا كان هالكلمة مست قلبك وتحب تتوب وترجع لله، المسيح ينتظر فيك، يستنى فيك، كيف يقول الكتاب قاعدة يدق على باب القلب متاعك ويحب يدخل معك ويسكن في قلبك ويعطيك سلام الله اللي فيه كل فكر بشر. المسيح مات من أجلك، المسيح محبك، الله يستنى فيك باش تؤمن بكلمة الإنجيل وتقبل من المسيح لباش يرجع مرة ثانية ويأخذ كل المؤمنين معه إلى السماء. أخي المستمع وأختي المستمع، اسمع بقلبك مش كان بوذنك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
3: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. توقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فانظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، وهنكمل مع بعض كلام عن الاستمتاع بالحياة. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا يعني إيه مفهوم الاستمتاع، هل هو المتعة اللي هي البليجر، ولا الشغف اللي هو الباشون، ولا الهدف اللي هو البيربوز. وقلنا انه عشان اكون مستمتع استمتاع حقيقي بالحياة لازم يكون عندي هدف، لازم يكون عندي حلم، حتى وان كان في الحياة فيها ألم. اخدنا مع بعض الاربع تفاعلات الكيميائية اللي بيفرزهم المخ، افكركم بيهم دلوقتي بسرعة: الاندورفين، ودوت بيفرز عند الانجاز، الدوبامين بيفرز عند العطايا او العطاء، والسيروتونين بيفرز عند التقدير. الاكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة منها هي بيفرز عند السابورتينج، عند المساندة. والنهاردة هنبتدي ناخد بعض الحقائق اللي احنا محتاجين نعرفها عشان تقودنا ان احنا نستمتع بحياتنا ونقود الاخرين هما يستمتعوا بحياتهم. اول حاجة، احنا مدعوين عشان نكون صانعي سعادة في حياة الاخرين. الرب يسوع كتاب يقول عنه انه كان بيقول يكرز ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. في متى 4 كتاب بيقول عنه كده، وفي متى 10 بيقول ان هو جاب التلاميذ بتوعه واعطاهم سلطان ان هما يشفوا كل مرض وكل ضعف. السلطان دوت هو بيدهولنا ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف، ونجعل الاخرين مستمتعين بالطريقة اللي الكتاب المقدس بيقول عليها ان يكون عندهم حلم لحياتهم، يكون عندهم اهداف تستحق ان هما يعيشوا. عشان احنا كتير جدا للأسف مش بنشفي كل مرض وكل ضعف، احنا كتير بنشمت في كل مرض وكل ضعف، لاننا بنكون بنعبد ذواتنا مش بنعبد الله. اذا شمت في ضعفات الاخرين انت بتعبد ذاتك، اذا شفيت ضعفات الاخرين او ساهمت في شفائها انت بتعبد الله، لان الله كان هدفه انه يعمل كده. واحنا على صورة الله كمؤمنين روحيين محتاجين ان احنا نكون بنتشبه به. الحاجة التانية اللي عايز أكلمكم فيها آية رائعة بتقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. إذا كنت عايز تبتهج في حياتك أنت لازم تزرع، بس تزرع كمان بالدموع، تزرع بالاجتهاد، تزرع أحيانا بالألم، لكن أنت مدرك وموقن أن أنت هتحصد دوت في أوانه، وهتحصد بالابتهاج. المتعة عمرها ما كانت متعة وقتية بستمتع بحاجة بسيطة، لكن المتعة هي اسلوب حياة في زرع وفي حصاد. ولما بزرع بجدية وباجتهاد وبنية صافية ناحية الله وناحية الناس، انا بقدر احصد بابتهاج وبسعادة وباستمتاع. تالت حاجة، انه معظم تعاستنا وعدم استقرارنا سبب الاكاذيب اللي احنا بنصدقها عن أنفسنا أحيانا وعن الآخرين أحيانا أخرى. في ناس كتيرة جدا أو الشيطان نفسه بيشتكي علينا وبيصدر لنا أكاذيب بتسبب التعاسة بتاعتنا وخلينا ما نستمتعش بحياتنا. زي مثلا أن أنا شكلي وحش، أن أنا ما عنديش مواهب، ما عنديش إمكانيات، أن أنا فاشل، أو أن الآخر دوت مش كويس، أناني، مش هيتغير. كل دي أكاذيب، والأكاذيب ديت بتصدر لينا بأشكال كثيرة جدا، أحيانا عن طريق الذهن، وأحيانا عن طريق الأصدقاء، وأحيانا عن طريق العلاقات اللي مش مظبوطة، وأحيانا عن طريق البيئة أو المناخ الغير صحي اللي ممكن نتواجد فيه، وأحيانا عن طريق الميديا وعن طريق الإعلام. عشان كده احنا محتاجين نختار إيه اللي بيدخل ذهني، هل هو إيجابي ولا سلبي، هل هو بيصدر لي أكاذيب ولا بيصدر لي حقيقة. ومحتاج ان انا اختار العلاقات بتاعتي، محتاج ان انا اختار ان انا بتفرج على ايه وبسمع ايه. الحقيقة اللي بعد كده انه ينبغي على الشخص ان يدرك انه سيصدق ما يريد ان يصدقه. انا هصدق اللي انا عايز اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش عايز اصدقه. عشان كده لازم اكون بدور على الحقيقة واكون امين في ان انا ابحث عنها. وفي فرق كبير بين الواقع وبين الحقيقة. أحيانا الواقع بيكون مطابق للحقيقة، لكن مش دايما الواقع بيكون مطابق للحقيقة. فأوقات أنا أكون بضحك وفرحان لكن من جواي حزين، الواقع بتاعي قدام الناس بيقول أنا فرحان
لكن أنا الحقيقة بتقول إن أنا حزين. أحيانا بشوف شخص مظهره كويس قوي وشيك لكن ممكن يكون هو فقير، وأحيانا أشوف العكس، شوف حد مظهره مش أحسن حاجة لكن هو غني. الفكرة إنه أنا بصدق إيه؟ أنا بصدق الحقيقة ولا بصدق مجرد الواقع اللي أنا شايفه بعيني؟ عشان كده دور على الحقيقة، حتى إن كان الواقع جذاب، حتى إن كان الواقع بيشدك، بس دور على الحقيقة. الواقع كان بيقول إن العذر مات وأنتن، لكن الحقيقة بتقول إن العذر هيقوم بعد 4 أيام من موته، وده اللي حصل فعلا. إن الرب يسوع اتأخر في إن هو يروح، وخد سفر، استنى يومين في المكان اللي هو فيه وخد سفر يومين تاني عليهم. ولما راح مرسى قالت للرب يسوع: يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. هو رد عليها وقال لها: إن أمنتي ترين مجد الله. وفعلا الرب يسوع وهو بيقول لهم ارفعوا الحجر، ما كانش حد مصدق خالص إن هو هيعمل معجزة إقامة ميت. ولما قال لها ارفعوا الحجر هي راحت قالت له: يا سيد قد أنت، لأنها له 4 أيام، ما كنتش متوقع أنه هي بتقول له أنت بتعمل إيه. لكن المسيح قال لها مرة تانية: ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله؟ وقال العذر هلم خارجا، فخرج الميت. الواقع بيقول العذر أنت، لكن الحقيقة بتقول أنه هيقوم. ابن أرملة نائين، الواقع بيقول أنه خلاص الابن الوحيد لأمه الأرملة مات ورايح يدفن، لكن الحقيقة بتقول انه في موكب اخر صاعد يتقدمه الرب يسوع المسيح واقام الميت ودفعه لامه. مواقف كثيرة جدا الحقيقة فيها بتبقى مختلفة عن الواقع، وايماننا بالمسيح بيخلينا فعلا نبحث عن الحقيقة. وفي حقائق ممكن الناس ما تكونش بتصدقها، بس انا بصدقها لان انا بصدق في هذا الإله، بصدق أنه أمس واليوم وإلى الأبد، وأنه اللي كان بيعمله زمان هيقدر يعمله دلوقتي ويقدر يعمله في المستقبل. الحقيقة اللي بعد كده: خليك أنت، كن أنت، دور على الحقيقة وكون كمان حقيقي، ما تاخدش شخصية حد تاني، ما تقمصش دور حد تاني عشان تستمتع بحياتك. الله خلقك شخص فريد، متفرد بصفات، متفرد بإمكانيات، متفرد بشكلك، متفرد بمواهبك. خليك حقيقي، خليك أنت، ما تلبسش لبس حد تاني، ما تلبسش توب حد تاني، ما تقلدش صوت حد تاني. استخدم كل ما فيك واستمتع بكل ما فيك. الحقيقة اللي بعد كده اللي احنا لازم ندركها، ان الاشخاص اللي تعرضوا للاذى عن عمد هما اللي بيأذوا غيرهم، واللي بيشعروا بالخوف عايزين غيرهم كمان يكون خايف. عشان كده لو حد تعمد في الاساءة ليك ما تاخدش موقف سريع او رد فعل سريع، لكن دور ايه السبب، وخليك مدرك انه هذا الشخص اذا تعمد الاساءة لشخصك اكتر من مرة هو مأذي، هو عنده مشكلة كبيرة نفسية في حياته. عشان كده انت مدعو انك تتعاطف معاه وتحاول تساعده يحل مشكلته عشان ما يأذيكش تاني وما يأذيش غيرك تاني. الشخص اللي بيخوفك ده هو شخص خايف، الشخص اللي بيقولك كلام سلبي على بعض الناس هو عنده مشاعر سلبية جواه مش عارف يتخلص منها. حقيقة كمان بتقول انه لازم يكون عندي ايمان انه أهم ما في الأمر هو اللي مش بيحصل لي إنما اللي بيحصل جوايا. في حاجات كثيرة جدا بتحصل حوالينا لكن أنا جوايا بتأثر بيها إزاي. في حاجات بتحصل، أحداث بتحصل حتى في بلادنا، إحنا كأشخاص بنؤمن بالرب يسوع إحنا بنبصلها إزاي؟ هل إحنا عاديين وتقليديين زي باقي الناس؟ هل إحنا إنسان طبيعي ولا إحنا إنسان جديد؟ في 3 أنواع: الإنسان العتيق، ودوت احنا اتخلصنا منه بإيماننا بالرب يسوع المسيح، وفي حاجة اسمها الإنسان الجديد والخليقة الجديدة، لكن كمان في حاجة اسمها الإنسان الطبيعي. والإنسان الطبيعي ده دوري أنا، الإنسان العتيق كان دور الله بالفداء إنه يخلصني منه، لكن الإنسان الطبيعي ده مجهودي أنا اللي أنا ببذله عشان أتحول من الشخص الطبيعي إلى الشخص الروحي أو الشخص الجديد. الشخص الطبيعي بيميل انه يعبد ذاته
لكن الشخص الروحي يميل إلى عبادة الله. والمسيح في الأربع أناجيل اتكلم عن عبادة الذات، في التعلق بالأهل في إنجيل متى، والتعلق بالناس في إنجيل مرقس، والتعلق بالممتلكات في إنجيل لوقا، والتعلق بالحياة في إنجيل يوحنا. وكتير جدا لما بنتعلق بالذات ونعبد الذات بنتشوه بسبب الأحداث. عشان كده مهم جدا ان انا ادرك انه اهم حاجة اللي بيحصل جوايا مش اللي بيحصل من بره. ممكن تحصل اساءات، ممكن تحصل مشاكل، ممكن الامور والظروف تيجي مش على هوايا، بس اهم حاجة انا اتضريت من جوه ولا حافظ على اللي جوه. نقطة اللي بعد كده والحقيقة اللي بعد كده، اتعود ان انت تهزم العمالقة من المشاكل اللي بتواجهك. اوقات كتيرة جدا لما بتواجهنا مشاكل كبيرة احنا بنبتعد عن حلها ونتجنبها ونأجل المواجهة بتاعتها. لو نفتكر قصة داود وجلياط والجيش بتاع إسرائيل، الجيش كان شايف جلياط هدف كبير صعب جدا ان هم يواجهوه او يحققوه. داود كان شايف جلياط هدف كبير برضه، بس صعب تجاوزه وصعب التغاضي عنه. وده الفرق، في مشاكل كبيرة جدا بتواجهنا بتبقى عمالقة في حياتنا زي جلياط كده. اوقات بناخد موقف سلبي زي الجيش بتاع اسرائيل ونقول ايه، احنا مش هنقدر نواجه المشاكل ديت، احنا هنسيبها كده موجودة ونبعد عنها. لكن انا نفسي ناخد في الوقت اللي جاي خطوات ايجابية عشان نستمتع بحياتنا بهزيمة هذه المشاكل زي داود ما عمل، انه ما ينفعش يتساب المشكلة دي، ما ينفعش ما تتواجهش، ما ينفعش تتساب زي ما هي. الحقيقة اللي بعد كده، لا تتنازل عن ان تتعمق في علاقتك مع الله. احنا كتير جدا بسبب ظروف الحياة وبسبب المشاغل الكبيرة بننسى اهم حاجة، وهي العلاقة بتاعتنا مع شخص الله. وعلاقتنا مع الله هي تلات اضلاع لمثلث. اول ضلع هو الجلسة الفردية اللي احنا بنسميها الخلوة اللي بنقعدها في محضر الرب. وتاني ضلع هو التعلم، ازاي اكون بتعلم وبتدرب وبتنور وبشتغل على شخصيتي. والضلع الثالث هو السلوك. وكتير جدا بنقع في فخ انه احنا بنسلك سلوك مسيحي حقيقي او سلوك يرضي الله عشان خاطر نعجب الناس. لكن انا بسلك سلوك صحيح عشان اشبع قلب الله اللي انا في علاقة معاه، والنتيجة لهذا السلوك ان الناس بترى اعمالنا الحسنة فتمجد ابانا الذي في السماوات. ما تسلكش سلوك صحيح عشان تعجب الناس، لأن الناس ممكن تعجب بيك النهاردة وتتنازل عن هذا الإعجاب لأي سبب أو ظرف بعد كده. المسيح نفسه كان بيصنع معجزات وكان بيعمل خير وكان بيشفي كل مرض وكل ضعف، بس لما وقف يختاروا بينه وبين باراباس، الناس اختارت مين؟ الناس اختارت باراباس. الناس متغيرة. أنا بسلك سلوك حقيقي وسلوك صحيح عشان أشبع قلب الله وأرضي الله وأحافظ على العلاقة اللي بيني وبينه. عزيزي المستمع، بشكرك جدا من أجل الوقت اللي فات، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: and philosophy.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: عم قاسم.
1: نعم يا مروان.
0: جئناك ثائرين معترضين عما تتناوله من أحاديث وحوار مع أصدقائك، جئنا متحفزين مشمرين مشحونين، فإذا بك تقابلنا بترحاب وود ومودة.
2: كنت وأنا أستمع إليك أثار وأخضب، أصيح معترضة وأتحدث مع نفسي بصوت عال، حتى يدخل أخوتي علي في غرفتي منزعجين خائفين علي، وإذا بي بعد 3 لقاءات فقط قد زال عني الغضب وإن بقي الاعتراض.
3: أما أنا فما زلت غاضبا مثارا منفعلا.
4: لا أرى النظرات المعادية التي جئت بها في عينيك، ولا حركات أطرافك المتوترة التي كنت لا تكف عنها.
3: أعترف أنني هدأت كثيرا أما قبل. أنا الآن لا أراك عدوا أريد الخلاص منه، ولا مهاجما لديني وعقيدتي أريد أن أصارعه وأسرعه.
1: الحمد لله، أليس هذا أفضل؟
2: أفضل لمن؟
1: لجميعنا، لي ولكم ولإخوتي وأبناء المستمعين. الآن نستطيع أن نتحدث بعقل وروية وقلب مفتوح.
0: جئنا للنقاش والاعتراض للحديث.
4: النقاش والاعتراض والاحتجاج حديث.
0: حديث غاضب،
3: لأن بداخلنا غضبا وشجبا ورفضا،
1: وهذا لن يؤدي بنا إلى نتيجة. الهدوء والتعقل حتى في النقاش والاحتجاج والاعتراض يقربنا من الحق والصواب.
2: العم قاسم له أسلوب فريد في الإقناع.
1: الإقناع فقط؟
2: وهل ترمي إلى غير إقناع الناس بوجهة نظرك؟
1: طبعا، أنا أسعى إلى الاقتناع أيضا بوجهة نظر الآخرين إن كانت صائبة وحقيقية ويقبلها عقلي.
3: هذا الأسلوب جديد علي، منذ اتجهت إلى التدين والبحث والتنقيب في أمور الدين واللقاء مع عدد كبير من الفقهاء والعلماء في هذا المجال، وأنا أصارع، أقارع، أنافر. كم من أصدقاء خسرت وأنا أفعل ذلك.
4: وجئت مصارعا العم قاسم.
3: نعم، جئت مقاتلا، فعلا جئت مقاتلا.
0: وأنا كذلك.
2: كلنا جئنا نقابل عدوا لأفكارنا وعقائدنا، لكننا
4: وجدتموه صديقا.
1: ليس بعد. اسمعوا يا أبنائي الأعزاء، أسلوبي أو منهجي كما تقولون الجديد هذا قديم جدا، تعلمته من سيدي.
3: سيدك؟ من سيدك؟
1: الرب يسوع المسيح.
3: أها.
1: أنا لا أهاجم. المسيح لم يستخدم العنف، لم يهاجم. يقول عنه الكتاب المقدس: لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشارع صوته.
4: قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة.
3: هل هكذا يخرج الحق إلى النصرة؟ ينتصر الحق بهذا الأسلوب؟
0: نعم ينتصر، وانتصر كثيرا هكذا على مدى التاريخ.
2: دعاة السلام والحب والحق ينتصرون.
1: ثم أنا لا أدافع،
3: حتى الدفاع. الهجوم لا، أنا معك، لكن الدفاع.
1: وأنا في ذلك أيضا أتبع مثال المسيح، قال: الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. وأيضا: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. هذا في السلوك اليومي. وأنا في نقاشي وحديثي لا أهاجم فكر أحد أو عقيدة أحد أو ديانة أحد، كما أنني لا أدافع عن فكري وعقيدتي وديانتي.
0: فماذا تفعل؟ ماذا تفعل إذن؟
1: أفسر فكري، أشرح عقيدتي، أوضح لماذا تبعت المسيح ولماذا أفتخر بأن ديانتي هي المسيحية.
2: سمعتك مرة تعترض على المناظرات.
4: لا يحبها أبدا.
1: المناظرات تنتج خصومات وعدوات، وأنا أسعى للصداقات.
3: كلامك يبعث الراحة والهدوء في قلبي،
0: عقلي الآن مستريح،
1: فنستطيع أن نفكر معا.
2: يقول نفكر معا.
4: أليس التفكير معا أفضل من الصراع والشجار والهجوم والدفاع؟
3: نعم أفضل.

0: فيما تريدون أن نفكر اليوم؟
1: في ادعائكم.
0: ادعائنا؟
1: أسفة، اعذرني، ما زال بعقلي آثار اعتراض في قولكم إن المسيح مات. كيف يسمح الله أن يموت نبي من أنبيائه؟
2: كل الناس تموت، جميع الأنبياء ماتوا.
1: ليس بهذه القسوة، بهذه المهانة، بذلك الظلم. الظلم في موت المسيح انتصر.
3: أنتم مشركون، تعبدون ثلاثة آلهة، ألا تقولون الآب والابن والروح القدس؟
4: هذا آخر ما كنا نتحدث فيه مع عم ياسين وياسر ومي.
2: تحريف الكتاب المقدس،
0: صحة الكتاب المقدس،
2: وإنجيل برنابا المخفى
4: المزيف.

0: معترضة، لكنها الآن مستعدة.
1: نبدأ بتحريف الكتاب المقدس وإنجيل برنابا.
2: المرأة والزواج والطلاق،
3: الآلهة الثلاثة، ولاهوت المسيح. أستغفر الله.
4: انتظر، لا تستغفر قبل أن تسمع.
3: أنا أستغفر ذنوبي أولا بأول.
0: حيرتموني، بماذا نبدأ؟
2: اختر أنت يا عم قاصد.
0: برغم حديثنا قبل ذلك عن صحة الكتاب المقدس، لكن إن كنا سنقضي وقتا في النقاش معا، هل ستقضون وقتا كافيا معي؟
4: نعم.
3: أيام، شهور، سنين، أنا شخصيا مستعد لذلك.
1: وأنا أيضا مستعد،
2: جئنا لذلك.
0: فلنبدأ بالكتاب المقدس، صحته وعصمته، وكتاب برنابا وزيفه. دعونا نقضي بعض الوقت في ذلك.

0: الكتاب المقدس ليس منزلا من الله، وتغير وتحرف وتبدل على مدى السنين.
1: نفس اعتراضات يوسف وياسر ومي والعم ياسين
2: وكثيرين جدا غيرهم. دعونا نركز حديثنا حتى لا نطيل فتملون، وحتى لا نكرر فترهقون. أبدأ بسؤال: هل الكتاب المقدس مقدس؟
3: ما هذا؟ مزحة؟ الكتاب المقدس طبعا مقدس.
4: كلام الله كله مقدس، التوراة والزابور والإنجيل أنزلوا هدى للناس وهم حكم الله.
0: إيه هذا لا ينطبق على الكتاب المقدس الذي نتحدث عنه.
1: فعن أي كتاب إذن؟
0: عن الكتاب المقدس الأصلي. بعد ذلك تحرف، تغير وتبدل، لعبت به الأيدي.
1: كنت أتوقع منك هذا الاعتراض.
0: ولماذا أنا بالذات؟
1: لست أنت بالذات، بل كل معترض، والمعترضون كثيرون.
3: لا اعتراض على ذلك الكتاب الأصلي القديم.
0: الكتاب الموجود الآن تبدل وتغير وتحرف.
2: بواسطة من؟
4: لا أحد يعرف.
2: يعني من بدله؟ الله الذي أنزله؟
4: لا طبعاً، الله لا يبدل كلامه أبداً.
1: الجن مثلاً؟
3: ماذا تقولين يا مريم؟ طبعاً لا، الجن لا يستطيع.
1: الإنس إذن؟ الإنسان؟ البشر؟
0: طبعاً، اليهود، النصارى، الناس.
2: إن كان الجن لا يقدر، فهل يقدر الإنسان؟
0: الإنسان جبار، يقدر على كل شيء.
2: سأفترض ذلك، الإنسان يقدر، لكن من الذي يحمي كلام الله؟
4: من يحمي كلام الله؟ المؤمنون به،
3: الذين يحتفظون بكلام الله عندهم.
0: هؤلاء هم الذين حرفوه وبدلوه وغيروه.
2: سأستمر معك. ويتركهم الله يفعلون ذلك؟
0: تركهم.
1: لماذا تركهم؟
3: ماذا كان يفعل له؟
1: يحمي كلامه، إلا إذا كان الله أيضا يريد تبديل وتغيير كلامه.
0: ماذا تقولين يا مريم؟
4: مريم، كلامك غير معقول.
3: غير معقول أبدا.
1: طبعا غير معقول، لكن إما هؤلاء البشر أقوى من الله فيبدلون كلامه المقدس، وإما
2: أنه سمح بذلك بإرادته ومشيئته، يعني قبل أو أراد أن يغير ويبدل كلامه.
0: إيه لا تبديل لكلمات الله.
2: أي أن الله لا يريد التبديل.
3: لا يريد طبعا،
1: بل يحافظ عليه، يحافظ على كلامه.
3: طبعا يحافظ على كلامه، يحافظ على ما أنزله من ذكر.
2: لا يقدر أحد، إنس أو جن، أن يبدل كلام الله، لأن الله أنزل كتبه ووعد بحفظها.

أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدف.

0: هي وإليك السؤال.
1: ناقش العبارة: الكتاب المقدس ليس كتابا منزلا. ناقش العبارة: الكتاب المقدس ليس كتابا منزلا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

الكتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: Merci, chers auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'ici. Si vous nous prenez en marche, alors sachez que vous suivez l'émission qui s'appelle Sur le chemin du Seigneur. Et nous étudions le thème qui s'intitule Bien connaître l'adversaire. Et nous découvrons au fil des messages que notre véritable ennemi, c'est Satan. Aujourd'hui, nous avons vu son tout premier trait de caractère. Il s'agit de la ruse, de la tromperie ou de la séduction. C'est sous ce trait qu'il est apparu à Adam et à Ève. Et c'est sous ce trait de caractère qu'il œuvre dans ce monde envers toute l'humanité. Nous savons donc que la ruse employée pour tromper et pour pousser à l'erreur vient du diable. J'espère que vous êtes bien avertis. Et comme l'on dit, un homme averti en vaut plusieurs. Et que vous prierez pour avoir plus de discernement en toutes choses. Nous prions aussi pour vous, demandant que votre sens de discernement spirituel vous aide à percevoir ce qui vient de Dieu, pour y répondre avec une obéissance, et ce qui vient du diable, pour y opposer une vigoureuse résistance en dénonçant cela. Que le Dieu de toute sagesse et de toute intelligence soit avec vous. N'oubliez pas de nous écrire et de nous appeler. Notre adresse sera communiquée dans le générique à la fin de l'émission. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Pour vous servir dans cette émission, il y avait Alex Ibo aux commandes techniques et moi, je suis Hubert Mba, votre serviteur. À bientôt.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14
2: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين ولي مفاتيح الهوية والموت
3: بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة وأنا مربط نصيحة. في سنة 1985 نشر الكاتب بوب بلاك مقالة بعنوان إبطال العمل اللي اتكلم فيها أن مصدر الألم في الحياة هو الشغل ولو ما فيش شغل الحياة كانت هتبقى جميلة. الشغل بيخليك تصحى من النوم ويقل راحتك بتتعب جدا في شغلك وفي الآخر ما بتاخدش الفلوس اللي بتستحقها. أوقات بتشتغل شغلانات كمان مش بتحبها وعشان الفلوس أهو بتشتغل وخلاص. وقال كمان علشان نرتاح من الألم لازم ما نشتغلش. المقالة دي نجحت جدا ولقت اهتمام كبير جدا من الناس وترجمت لأكتر من 13 لغة حوالين العالم. من الواضح أن الشغل ملوش شعبية قوي بين الناس. بعد سقوط عاقب الله آدم وحواء والحياة بأنواع عقاب مختلفة. عقاب آدم هنلاقيه موجود في تكوين 3 وآية 17 بيقول ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك شوكا وحسكا تنبت لك. والآية دي للأسف خلت الناس تتخيل أن الشغل عقاب من ربنا وأنه لولا سقوط آدم من الجنة كنا هنعيش زي الفل وكانت الحياة هتبقى جميلة بأنتخة وما فيش شغل ولا تعب وحاجة جميلة. لكن الحقيقة غير كده. تعالوا نرجع لتكوين 1 ونعرف الحكاية إيه. الله ما كانش قاعد حاطط إيده على خده وبيتفرج على الكون وما عندوش شغلة ولا مشغلة. لا، الله بيحكي لنا في تكوين 1 انه كان بيشتغل. بيقول الكتاب ان الله خلق الخليقة كلها بترتيب وبدقة وبنظام وخلقها بست ايام واليوم السابع اخد اجازة. الكتاب بيقول انه يوم راحة تمام زي ما احنا بنشتغل دلوقتي. بنشتغل طول ايام الاسبوع وعندنا يوم او اتنين دولت الاجازة. حتى ادم كان اشتغل في الجنة. في تكوين 2 وعدد 15 بيقول الكتاب وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في الجنة عشان يعمل إيه؟ في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وفي عدد 19 كمان الكتاب بيقول إنه الرب أوجد شغلانة تانية لآدم. الله أحضر ليه كل الحيوانات وقال له شغلتك بقى يا بطل إنك تسميها، سمي كل حاجة باسم. السؤال بقى طالما الله كان بيشتغل وآدم كمان كان بيشتغل. إيه اللي اختلف في طبيعة الشغل ده من دلوقتي ومن قبل السقوط؟ قبل السقوط كان آدم بيشتغل لكن ما كانش بيتعب، لكن بعد السقوط كل الشغل كان بتعب وبإجهاد. قبل السقوط آدم كان بيشتغل وبيجني ثمر شغله، لكن بعد السقوط آدم بيشتغل كتير جدا جدا جدا وياخد نتيجة أقل جدا من المفروض ياخدها. وأوقات كمان كان يزرع المفروض حاجة تطلع زرعة كويسة كان بياخد قصادها شوك. الله قبل السقوط خلى آدم يشتغل ويحس بقيمة النجاح وإنه له دور، لأنه في الأصل عايزنا ناجحين وفعالين في الحياة كلها اللي احنا عايشين فيها. الله نفسه كان بيعمل كل حاجة وبعد ما يخلقها يبص لها كده يقول الله حسنة، كان كل حاجة بيعملها يقول إنها حسنة. تعالوا نقرأ في إنجيل يوحنا وإصحاح 5، الكتاب بيقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. يعني الرب يسوع بيقول لنا إن الآب بيشتغل لغاية دلوقتي وهو كمان بيشتغل. آه، شغلانة الله ما كانتش بس وقت الخليقة، لكن هو كمان لغاية اللحظة اللي احنا فيها بيشتغل. الآية دي اتكلمت عن حاجة جميلة قوي، إنه الأقانيم المختلفة كل واحد منهم ليهم دور بيقوم بيه وفي الآخر متكاملين مع بعض. يعني الآب ليه دوره والابن كمان له عمل مختلف، وروح القدس كمان ليه عمل مختلف تاني، كان بيعزي وبيشفع فينا وبيرشد زي كتاب ما بيقول. يعني الله مش بس بيعمل، لكن كل أقنوم فيه بيشتغل وبدور مختلف ومحدد جدا، لكن كلهم في الآخر متكاملين مع بعض. في الكنيسة الأولى بيحكي الكتاب إن كل شيء بينهم كان مشترك، وكان الشعب بيبيع كل حاجة عنده ويحطها عند رجلين الرسل، كانوا بيأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض وكل حاجة. فالمفروض بقى إن مفيش شغل، ما احنا بعنا كل اللي حلتنا وبناكل من الفلوس دي. الكتاب بيقول في تسالونيكي الثانية إصحاح 3 وعدد 10، إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. نعم، يعني الرسول بولس بيقول لنا في رسالة تسالونيكي إن اللي مش هيشتغل ما يأكلش. الله ما خلقناش عشان نعيش مأنتخين ومن غير شغل ومن غير عمل، الله خلقنا بأدوار محددة عايزنا نحس بقيمة الإنجاز والعمل في حياتنا. وفي سفر الأمثال أكد الحكيم سليمان بآيات مختلفة على أهمية الشغل وترك الكسل، لدرجة أنه بيشجعنا نتعلم من النملة الصغيرة قوي وإزاي بتجمع في الصيف كل طعامها عشان تستغله للشتاء، وكل ده ومفيش عندها قائد يزقها ويجبرها أنها تشتغل. الكلام ده موجود في أمثال 6:6. بالرغم من أن الرسول بولس قال أن من حق اللي بيشتغل بالإنجيل أنه يأكل من الإنجيل، لكن الرسول بولس كان بيدي مثال مهم جدا على أهمية الشغل وأنه لازم يشتغل. فكان بيشتغل شغلانة تانية، مش بس أنه بيبشر بالإنجيل لكن بيصنع خيام زي ما موجود في أعمال 18 وعدد 3. لو رجعنا في تكوين 1 نقدر نلخص القصة دي كلها في الآية اللي الرب بيقول فيها أنه خلقنا على صورته وشبهه. الله ما خلقش الإنسان زيه في الشكل ولا الطول ولا لون العينين، لكن خلقنا زيه في صفاته، ومش في الصفات الروحية بس. وعشان نفهمها أكتر تعال نفصصها أكتر. الله مثلث الأقانيم، آب وإب وروح قدس، وخلق الإنسان نفس وروح وجسد. الله مبدع وبالتالي أعطى الإنسان من إبداعه، كل واحد حسب الوزن المعطالي. في واحد صوته حلو وواحد تاني بيكتب واللي بيرسم، ومفيش حد مننا ما عندوش موهبة، ممكن بس يكون لسه ما يعرفهاش، لكن أكيد موهوب ومبدع كمان. الله كمان بيشتغل وخلانا إحنا كمان نشتغل معاه في الملكوت ويكون لنا دور في الحياة ومساعدة البشر اللي حوالينا. فأنت لو بتشتغل دكتور أنت مش بس بتاخد فلوس من شغلك، لكن بتساعد مرضى إنهم يخفوا، والمدرس بيعلم طلبة، ولو بصيت على كل الأعمال هتلاقي إنها بتديك المال وكمان بتساعد آخرين. حتى ست البيت اللي مش بتشتغل بتعمل حاجة مهمة وبتطبخ وبتقدم خدمة لآخرين، أولادها وبيتها وجوزها. الله دعانا للعمل معاه ويكون عملنا بترتيب ونظام ولياقة، والفلوس ما تكونش هي الشغل الوحيد الشاغل لحياتنا ولا الهدف الأساسي لحياتنا، لكن الهدف الأساسي إن المجد كله يعود لله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب.

أكثر فأكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الإيمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب، الناس شعبك يا رب في العهد القديم، وهما في مصر في تحت العبودية كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين كانوا فرحانين، وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب، بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات حكاية بيت. برنامجنا برنامج بيتكلم عن البيوت، وزي ما المثل البلدي بيقول البيوت أسرار أو ياما الحيطان مدارية. احنا كمان بنبص على الموضوع من خلال نظرة عميقة وتحليلية شوية لبعض البيوت اللي الكتاب المقدس بيحكي لنا عنهم، علشان من خلال البيوت دي نقدر نتعرف على حاجات مختلفة بتمر بيها حياتنا. يمكن بدينا أول حلقات البرنامج بأول صورة للبيت في سفر التكوين، وهي صورة الجنة. بعد شوية دخلنا في الصورة تاني، وهي كانت صورة السفينة. بعد كده طلعنا للصحراء ورحنا شفنا صورة الخيمة. النهاردة هنتكلم عن صورة البيت. ورغم ان البيت كلمة مألوفة بالنسبة لنا، محدش فينا النهاردة في ثورة العقارات مش بيدور على بيت او شقة او مكان يورثه لولاده، والنهاردة بياخد شقة بيبقى حس انه خلاص بقى من الاثرياء. لكن البيت بتاع النهاردة للأسف انتهى نهاية مش حلوة خالص. أنا خايف على بيتي منها، ومفروض أن حضرتك تخاف كمان على بيتك منها. النهاردة نتكلم عن بيت من البيوت التي انتهت بحريق شديد، وانتهت بحريق على البشر والحجر على حد سواء. يا ترى بيت مين؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. خليك معانا.

ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان أكلمكم عن بيت واحد اسمه لوط. للي ما يعرفش قصة لوط، لوط ده ابن أخو أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم أبو المؤمنين رجل عظيم خرج من بلده الأصلية وكان اسمها مدينة الكلدانيين في العراق تقريبا، والله ظهر له قال له اتحرك من أرضك وأنا هخليك أمة عظيمة يا إبراهيم. ده القصة اللي بيسجلها لينا سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 11. الله بعد ما قال الكلام ده لإبراهيم، أبونا إبراهيم اصطحب معاه في الرحلة اللي الله أمره بيها ابن أخوه لوط. في الحقيقة ما نعرفش لوط كان متزوج ولا ما كانش، كان عنده لسه أولاد ولا ما كانش، لكن المشوار الطويل يخلينا نستنتج أن لوط كان متزوج خروجه مع أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم في محطة من المحطات انحدر ونزل إلى مصر. لوط نزل معاه إلى مصر تحت ضغط الأحداث والجوع، وكان في مجاعة، ومصر كان زي ما هو معروف من بداية التاريخ بلد كلها خير. فلما أبونا إبراهيم نزل مصر وما كانتش خطوة موفقة زي الكتاب المقدس ما بيشرح لنا، لوط نزل مصر. لوط كان شاب واضح أنه مثقف، كان واضح أنه طموح. لما بص على مصر والأبهة بتاعت مصر والجمال بتاع مصر علقت مصر في ذهنه. طلعوا بعد كده من مصر وراحوا للصحراء بتاعتهم مرة تاني، وكان معاهم خير كتير من أرض مصر، لكن مصر كانت لسه معلقة في دماغ لوط. الثقافة العالمية، الحضارة، الفن، الموسيقى، الغنى، الرقص، الحاجات اللي كانت موجودة في مصر القديمة. وبمجرد ما سنحت الفرصة للوط، ساب عمه إبراهيم في أول مشكلة وخد بعضه وراح إلى بلد شبه مصر، بلد جميلة جداً يتقال عنها كجنة الرب كأرض مصر. البلد اسمها سدوم وعمور، ومش كل مكان شكله حلو من بره عزيزي المستمع يبقى حلو من جوه. مرات بلاد تغرينا بالحضارة، تغرينا بالعلم، تغرينا باللي بتقدمه لنا بالميديا، لكن المصيبة انك لو رحت البلاد دي ممكن تنسى ربنا تماما، وده اللي حصل تقريبا مع لوط وعيلته. لوط وعيلته فتحوا الباب على اتساعه للثقافة وللحضارة اللي كانت موجودة في التوقيت ده في سدوم وعمورة، البلاد اللي النهاردة بيرجح بعض الأثريين انها موجودة تحت البحر الميت، البحر اللي كان تقريبا المية بتاعته مختلطة بالنار والكبريت اللي اتحرقت بيها البلد دي بكل من فيها. لوط في الأول دخل قرب سدوم وعمورة، حط الخيام بتاعته والرعاة بتوعه جنب البلد، بعد شوية دخل البلد، بعد كده جوز ولاده وبناته من البلد، بعد كده بقى هو عمدة سدوم وعمورة. عرفنا منين التفاصيل دي؟ عرفناها من مركزه وتواجده عند باب المدينة. اللي كان بيقعد عند باب المدينة أيام لوط كان بيبقى زي العمدة. يمكن العالم عزيزي المستمع بيديلك كتير جدا من المناصب، يمكن العالم بيصفق ليكي يا أختي المستمع، يمكن يكون بيديلك أكتر مما كنت تتوقع، يمكن بيقولك أنت شاطر، أنت ممتاز، إحنا عايزينك هنا وسطينا، أنت راجل بركة، أنت بتاع ربنا. بس خلي بالك أنه مع الوقت معدل الانحراف بيزيد، معدل التعلق بسدوم بيكتر. ربنا ما يسكتش. بعد الفاصل هنشوف الله عمل إيه علشان يحذر لوط قبل ما تيجي النهاية المؤسفة اللي حصلت، وإزاي ربنا كتير بيحذرنا بطرق زي دي، لكن مرات كتير إحنا مش بنعتبرها تحذيرات، بنعتبرها أحداث عادية وبنعديها، لكن ربنا هيصر فيما بعد إن كل تحذير إحنا مركزناش فيه هندفع ثمنه. خليك معايا بعد الفاصل.

ورجعنا عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة بعد الفاصل علشان نشوف ايه التحذير اللي ربنا حذره للوط. ربنا مش فجأة حرق البلد على لوط وأهله، لكن ربنا في الأول سمح بحرب كبيرة يبقى لوط جزء من ضحاياها بين المدينة بتاعته 4 ملوك وخمس ملوك تانيين هاجوا على الحلفين حزبين، 4 ملوك قدام 5 ملوك، ولوط واحد من الناس اللي اتأثروا في الحرب دي. وربنا علشان يفوق لوط إنجاز التعبير بالحدث يجيب إبراهيم بشوية رجالة معاه من ولدان بيته المتمرنين وياخدهم علشان يحرروا لوط وأهله من الأسر اللي تعرض ليه. مفروض في الوقت ده لوط كان يفهم إن في مشكلة، مفروض في الوقت ده لوط كان يحس إن ربنا ضده أو إن ربنا بيحذره أو إن الموضوع مش سهل أو إن التمن غالي. لوط لم يمتثل أمر الله، لكنه رجع تاني عاش في البلد وأصر إنه يكمل فيها، أصر أنه يكمل فيها. القصة لا تنتهي هنا، لكن القصة تفضل لغاية لما نسمع أنه صاهر ناس من أهل سدوم وعبور، صاهرهم يعني جوزهم ولاده جوزهم بناته، وعشان يدوب وسط المجتمع. لوط كما لو كان بيعاند ربنا في أنه يقول ربنا أنا هورط نفسي أكتر في البلد، أنا هكون جزء من الثقافة دي، ويمكن مرات كان يتخيل ليا ان لوط بيعمل زي ما ناس كتير فينا بتعمل. احنا مفروض نكلم الناس عن ربنا، احنا مفروض نكون نور للناس وملح ليهم، واحنا مش مدركين ان الرطوبة بتاعت الناس هتفسد الملح زي بالظبط الرطوبة لما بتفسد الملح اللي في المطبخ بتاعك وبتخليه ما يصلحش الحاجة وبترميه بعد كده في باسكت الزبالة. هو ده اللي بيحصل مع ناس كتير معرفوش يحافظوا على نفسهم ودابوا بالطريقة اللي أفسدت الملوحة واللي أفسدت المذاق الإلهي اللي فيه. تنتهي القصة بمشهد مؤثر جدا لما يدخلوا ملائكة علشان في صورة بشرية علشان يحرروا لوط من المصيبة اللي هو فيها ويطلعوه قبل الرب ما يحرق البلد بالنار والكبريت. عجز لوط أن يغلق الباب، الباب اللي فضل مفتوح عمره كله، الباب اللي فضل بيدخل كل الشر. هيجي في وقت تحاول تقفله مش هتعرف، هتيجي في وقت تحاول تتراجع عن الصفقات والعلاقات مش هتعرف، هيجي في وقت تحاول تقول كفاية أنا هاخد قرار، هتتحول كأنك مازح في أعين أصحابك. الناس ما صدقوش لوط، الناس قالوا له من امتى الكلام ده؟ من امتى انت بتاع ربنا؟ من امتى انت هتعمل مبشر معانا؟ يا اخوانا الله يحرق البلد تعالوا نطلع بره. قالوا له ما ينفعش. فرق كبير جدا بينه وبين نوح. نوح عمره كله بيتكلم عن ربنا، ما حدش قدر يقول له انت غلطان، لان حياه نوح كانت شاهده. لكن لوط حياته اللي ما كانتش بتشهد عن ربنا لما جه يخليها شاهده معرفش. انا خايف أعزائي المستمعين بيوتنا تتدمر وما نعرفش نحميها لأننا فتحنا لها السك على الشر مش على المسيح. آخر حاجة قبل ما نختم، ما أبشع النهاية التي انتهى إليها لوط. نهاية كانت زوجة متحولة إلى عمود ملح. يستخدم هذا التصوير المسيح في العهد الجديد وهو بيقول اذكروا امرأة لوط. لكن مش بس كده، وامر تاني خطير، ولاد لوط اللي تمت مصاهرتهم في سدوم وعمورة اتحرقوا مع اهل سدوم وعمورة بالنار. ويمكن ده جزء من الحاجات اللي خلى زوجة لوط تبص بعمق وتتلفت علشان تبص على البلد اللي بتولع بولادها وبناتها اللي اتجوزوا فيها. لكن اكبر كارثة وفجيعة ومصيبة حصلت في البيت انه لوط كان طالع معاه بنتين عذراوتين مش متجوزين. تخيلوا أعزائي المستمعين لما البنتين يعيشوا ويتربوا ويتعلموا مبادئ سدوم، تيجي واحدة تشرب باباها خمرة في ليلة وتتطجع معاه فتحمل منه طفل، وتيجي التانية الليلة اللي بعدها تكرر الموقف هو مع أبوها. أعتقد أنه لهذا السبب لم يتكلم الكتاب عن موت لوط. اللي حصل كان أبشع من أي موتة. في حاجات الموت أرحم وأهون منها بكتير. أنا النهاردة بنقل هذا التحذير لكل من يسمعني، وبنقل التحذير لحياتي ولنفسي قبل ما أكلم أي حد. النهاردة الله بيدينا فرصة أن نتراجع من خلال الأحداث الصعبة، الله بيدينا فرصة أن نتراجع من خلال الضيق اللي عامله حوالينا، يمكن من الجيران أو يمكن من بعض الناس اللي احنا كنا متخيلين أنهم كويسين أو أمنا وهم مش بتوع ربنا أصلا. ربنا بيقولك تراجع عن سدوم، ربنا بيقولك اشتري بيتك واشتري عيالك واشتري أولادك وبناتك. النتائج مريرة جدا انك تسيب البيت
مفتوحة للعالم بكل ما فيه، في يوم من الأيام لن تستطيع أن تغلق الباب، لن تستطيع أن تغلق الباب عزيزي المستمع علشان تصلي، لن تستطيع أن تغلق الباب علشان تكلم ولادك عن ربنا. هيجي الوقت اللي فيه هيكون it's too late، هيكون الوقت اتأخر جدا، هتكون الفأس قد وضعت على أصل الشجر. في نهاية الحلقة عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أتمنى أنكم تكونوا النهاردة في سياحة البيت ده. بدأ ربنا يحط قدامنا علامات مصيرية على الطريق فيها نتحذر من أن نكون مثل لوط وبيت لوط الذي تم احتراقه وتفحمه بالكامل داخل سدوم، والباقي منه تم احتراقه أدبيا وأخلاقيا خارج سدوم وبئس

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر، ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب، أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بنويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والحلقه اللي فاتت قلنا ان ميك اب حلو يعني بشره حلوه، فقلنا انه اول حاجه نظام غذائي صحي، وعدينا على اهم فيتامينز للبشره، وكمان قلنا ان شرب الحليب بيخلي البشره تلمع وتبقى صحيه. ثالث نقطه عايزه اكلمكم فيها هو اني احمي بشرتي من اشعه الشمس، فلازم استعمل سان سكرين وهو الكريم الواقي من اشعه الشمس. وحتى لو باخد الفيتامينز بتاعتي اللي بتحمي من الشمس، لكن دي مش كفاية، فبحطه بالتساوي على البشرة، ومش مطلوب مني اني احط كتير علشان بشرتي ما تلمعش قوي. ولازم يكون الـ SPF في الكريم ده، وهي درجة الحماية من الشمس، تتراوح ما بين 30 و 40. ألبس كمان نظارة شمس او كاب لو الشمس قوية قوي. النقطة اللي بعد كده، اعرفي نوع بشرتك، دهنية ولا جافة ولا مختلطة، واقري عنها عشان تفهمي انت محتاجة تستعملي ايه لبشرتك بطريقة صح. يعني لو بشرتك بتلتهب وبتحمر لما بتستعملي كريمات جديدة، يبقى غالبا بشرتك حساسة. لو بشرتك بتزيت وبتلمع وسميكة واحيانا بيطلع فيها حبوب، تبقى غالبا بشرة دهنية. لو الوصف اللي فات ده بينطبق بس على مناخيرك والقورة والدقن بس، باقي بشرتك كويسة او يمكن احيانا جافة، يبقى بشرتك مختلطة. لو دايما بتحس انك محتاجه كل شويه تحطي لبشرتك كريم ترطيب وانها بتبقى مشدوده قوي في الشتاء، يبقى بشرتك بشره جافه وفعلا محتاجه ترطيب طول الوقت. النقط اللي جايه هشرح لكم فيها ازاي اغسل وشي وكم مره في اليوم، استنوني بعد فاصل صغير وراجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ازاي اهتم ببشرتي، وكنا بنحكي في انواع البشره وازاي اعرف انا بشرتي نوعها ايه، وعشان كده محتاجه اشتري صابونه ومنظف ومرطب مناسب لنوع بشرتي، ويفضل اني ما استعملش البرودكتس اللي فيها كيميكال واللي ريحتها قويه قوي. مفروض اغسل وشي مرتين او ثلاثه في اليوم بالصابونه المظبوطه والغسول، وارطب وشي بالكريم لكن ما احطش كتير قوي بطريقه تخلي وشي يبان مزيت. استعملي المية السخنة للبشرة الدهنية والمية الدافية ممتازة لكل باقي أنواع البشرة. اغسلي وشك الصبح وبالليل، ويفضل كمان تغسليه بعد ما ترجعي من المدرسة أو الجامعة، واغسلي يدك قبل ما تغسلي وشك، وإلا هتنقلي كل البكتيريا والتراب لباقي وشك. عالجي بشرتك واهتمي بيها مرة في الأسبوع بأنك تعملي لها ماسكات أو حمام بخار، لكن اتأكدي أن اللي بتعمليه صح قوي ومناسب لنوع بشرتك. مهم جدا انك تستعملي سكراب او مقشر مرتين في الاسبوع علشان تشيلي الخلايا الميته والزيوت الزياده والبكتيريا اللي ممكن تعمل لك حبوب، وما تعمليش الموضوع ده اكتر من لازم او بعنف لان ممكن يخرب بشرتك اكتر. اخر نقطه وهي مهمه قوي لكن للاسف ما بنعملهاش، وهي شرب الميه. مفروض اني بشرب 2 لتر في اليوم او 8 كوبايات، لان الميه بتنظف وبتغسل الجسم من كل الحاجات اللي ممكن تسبب بشره غير صحيه. واستنوني في الحلقه الجايه.

0: الشهيد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي.

جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

بيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

0: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليه. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القاموس تدرس يعقوب.

حب لا يقاس، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض، قويت رحمته على خائفيه كبعد المشرق عن المغرب، أبعد عنا معاصينا. المزمور 103 الآيتان 11 و12. لم يكن داود عالما فلكيا ولا مختصا بالجغرافيا، لكن من المؤكد أنه كان يكتب بحسب وحي الروح القدس. كان يبحث عن مقياس ما للتعبير عن حجم محبة الله، لذا نجده يقارنها بعلو السماوات فوق الأرض. نحن اليوم في وضع أفضل لفهم أهمية هذه الكلمات مما كان عليه داود عندما كتبها. لقد أخبرنا علماء الفلك عن ملايين لا حصر لها من المجرات، وكلها أكبر بكثير من المجرة التي تنتمي إليها شمسنا. إن الحقائق التي قدموها هي من النوع الذي لا يستطيع أي عقل بشري أن يفهمها بشكل مجرد بدون رؤيتها. هكذا هو الحال مع محبة الله، فبالإضافة إلى ما يمكن لعقولنا المحدودة أن تستوعبه، يبقى هناك اتساع يفوق قدرتنا على تخيله. ويواصل داود تصوير الطريقة التي يتعامل بها الله مع خطايانا، كبعد المشرق من المغرب، أبعد عنا معاصينا. فكم يجب أن نكون شاكرين لأن داود لم يستخدم المسافة من الشمال إلى الجنوب كمعيار له. هذه مسافة محدودة وقابلة للقياس، لكن المسافة من الشرق إلى الغرب لا نهاية لها. فبغض النظر عن المسافة التي قد نقطعها في اتجاه الشرق، لا يزال هناك مسافة بعيدة يجب قطعها. وإذا عكسنا اتجاهنا واتجهنا غربا، فسيكون الأمر نفسه صحيحا. هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الله مع خطايانا عندما يغفر لنا، إنه يزيلها بعيدا عنا بحيث لا يمكننا الاقتراب منها مرة أخرى. كم سيكون من الحماقة إذن أن نشعر بالانزعاج أو الإدانة بسبب ما وضعه الله بنفسه بعيدا عن متناولنا إلى الأبد. يا رب، أقبل محبتك بكل اتساعها ومغفرتك بكل شمولها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول.
2: تقديم أمير كيني.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: هل غفر المسيح خطايانا المقبلة بالإضافة إلى الخطية الأولى عندما مات على الصليب؟
2: مات المسيح كفارة لخطايانا، ويقول الرسول يوحنا: ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا. وعند موته على الصليب حمل خطية البشر الأصلية، فهو حمل الله الذي رفع خطية العالم، وحمل أيضا الخطية الفعلية عن كل من يعترفون ويتوبون ويرجعون إليه. إنه يقول لجماعة المؤمنين: محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. وهذه الرحمة تشمل الماضي والحاضر والمستقبل، فهي رحمة أبدية. لكن ليس معنى هذا أن يحيا المؤمن حياة عدم الانضباط بحجة أن الله سبحانه قد غفر له الخطايا المقبلة، فنحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟

0: في تكوين 3:22 يقول الرب: هو ذا الإنسان صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فهل كان ممكنا للإنسان بدون إرادة الله أن يأخذ الحياة الأبدية؟ ولو تصورنا أن آدم أكل من شجرة الحياة، هل كان سيحيا إلى الأبد؟
1: الشجرتان المذكورتان رمزيتان، فشجرة الحياة رمز للمسيح الذي يمنح الحياة لكل من يؤمن به، وهذا ما يشير إليه سفر الرؤيا في الأصحاح 2:7. أما شجرة معرفة الخير والشر فهي ترمز إلى اختبار نتيجة عمل الشر والخير، وهذا ما حدث لآدم وحواء عندما أكلا من الشجرة فاكتشفا أنهما عريانان. ولابد من تجهيز الطريق إلى شجرة الحياة عن طريق سفك الدم الذي بدونه لا تحصل مغفرة، وهذا ما فعله الله عند سفك دم حيوان صنع من جلده أقمصة ستر بها آدم وحواء. وقد منح المسيح الإنسان فرصة الحياة إلى الأبد بعد أن دفع الثمن على الصليب، إذ أعطى حياته عوضا عنا.
0: يقول الكتاب: إن الذين سبق الله فعرفهم سبق فعينهم، روميا 8:29. فما هو ذنبي أنا الخاطئ إن لم أكن معينا للحياة الأبدية؟
1: يعرف المعلم تلميذه الذكي الذي سينجح، كما يعرف تلميذه المتخلف الذي سيرسب، لكن هذه المعرفة لا تؤدي إلى النجاح أو إلى الرسوب. فالمدرس يشرح للاثنين ويساعد الاثنين، ولكن رد الفعل مختلف في التلميذين ويؤدي إلى نتيجتين مختلفتين. إن الشمس تلين الشمع لكنها تجفف الطين، وهذا ما يفعله الله، فهو يدعو الجميع للتوبة، وقد جهز المسيح كفارة للجميع. ويقول الوحي المقدس: كل من يدعو باسم الرب يخلص، لكن ليس الجميع يقبلون دعوة الله الخلاصية. وقد شبه أحدهم هذا الأمر بأن شخصا وضع لافتة على باب تقول: الجميع مدعوون للدخول، وفي الداخل وضع لافتة أخرى تقول: الذين دخلوا هم المختارون. لا عذر لك إن رفضت الدعوة التي يقدمها الله سبحانه للجميع بمن فيهم أنت، فتعال معترفا تائبا تجد الخلاص.
0: ما هو ذنب يهوذا الإسخريوطي في صلب المسيح؟ ألم يكن الصلب مقدرا للفداء؟
1: عرفنا أن يهوذا الإسخريوطي كان ابن الهلاك بعد أن خان سيده وباعه، ولكن يهوذا الإسخريوطي لم يكن يعرف ذلك، وعندما باع سيده لم يفعل ذلك ليساعد على عمل الفداء، لكنه باع سيده بدافع الأنانية والطمع في الجاه وفي الربح القبيح، وقد خاب ظنه بعد ذلك. لم يقصد يهوذا الإسخريوطي أن يفعل خيرا، ومع أنه كان يملك الفرصة ليتوب لكنه لم يتب. الرسول بطرس أخطأ وأنكر لكنه تاب فقبل الله توبته. أما يهوذا الإسخريوطي فقد يئس من رحمة الله وانتحر. من هذا نرى أن اتجاه يهوذا نحو الله كان اتجاها خاطئا من أوله إلى آخره. لقد حقق الإسخريوطي قصد الله وهو يقصد أن يفعل الشر، لأن الله بنعمته جعل من الشر خيرا وجعل من الصليب خلاصا، تماما كما قال يوسف الصديق لإخوته الذين باعوه عبدا لمصر: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به أي بالشر خيرا. أيها المستمع الكريم، إن الله يستخدم خيرك للخير ويستخدم شرك للخير، فافعل الخير ليستخدم الله خيرك، وابتعد عن الشر حتى لو كان الله يخرج من الشر خيرا بحكمته وقدرته وعظمته.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76%.

0: بالمئة منها لهذا الطلب، فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: ساعات يا رب بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب بجري، لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور. مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

0: ناس كتير في أيامنا عندها فرق تسبيح، وعادة الموسيقى بتكون حماسية جدا، وبعض الناس بتحس إن العبادة تحولت لوقت تسلية. والنهاردة هنعرف مع بعض إزاي المفروض نشوف اجتماعاتنا والموسيقى فيها. خليكم معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في العزة بتاعتنا إزاي نعبد الله، بنتعلم مع بعض دروس يسوع علمها للمرأة عند البئر، موجودة في إنجيل يوحنا إصحاح 4. ودلوقتي هنطبق الدروس دي على الكنيسة بتاعتك وبتاعتنا.
1: مفيش مشكلة نسقف، لكن بلاش يكون التسقيف لمجرد اننا شفنا اداء حلو على المنبر، ولا لان فريق التسبيح رنم بشكل كويس، لكن خلونا نسقف لله، وهو ده السبب اللي المفروض يخلينا نسقف. فنقول انا بسبحك وبعظم اسمك، ودلوقتي تقدر تسقف وتقول يا رب انا بعظم اسمك. هو ده اللي المفروض نعمله، لكن مش نسقف لانه المرنم اداؤه حلو قوي. نشكر الله على المرنمين الرائعين اللي عندنا في الكنيسه، بس محتاجين نسال نفسنا السؤال ده. عايز اقول لكم على حاجه هنا، انا جاي من كنيسه صغيره، وكانت صغيره جدا لدرجه انه لو حضر 50 شخص كنا بنروح للجيران علشان نجيب من عندهم كراسي. وحتى واحنا اطفال كنا عارفين انه نقدر نتكلم في الشارع او الطرقه، واللي كانت صغيره زي المطبخ بتاعنا، يعني ممكن 2 او 3 يقدروا يخلعوا أحذيتهم في الطرقة في نفس الوقت لو كانوا طوال ورفيعين. لكن كلنا كأطفال كنا عارفين أنه في اللحظة اللي بندخل فيها الكنيسة بنكون هادين. عارفين ليه؟ لأنه كان الوقت اللي فيها نجتمع في حضرة الله، كنا بنمجد الله ونسبحه، وده المكان اللي كنا بنقابل الله فيه بطريقة خاصة. دلوقتي محتاجين نفتكر ده. الرب يسوع بيقول انه العبادة مرتبطة بالقلب، وانا اكدت طبعا على نقطة انك تقدر تعبد الله لوحدك سواء في أوضة في المستشفى او في اي مكان تاني. لكن في حاجة مختلفة لما بنتجمع مع بعض في الاجتماع دلوقتي وبنعبد الله مع بعض، وده مكان خاص جدا، مش بسبب الطوب والاسمنت، لكن لانه الله بيسكن وسط شعبه. يسوع قال العبادة مرتبطة بالقلب، وده صراعي. دي الحاجة اللي بتوجع قلبي لما نتكلم عن اساليب العبادة ونختصرها في الكلام والطريقة، وبننسى انه العبادة في الاساس مرتبطة بالقلب. احنا مش امنا لو هنختصر العبادة في الكلام، او لما نرنم عن الله لكن مش بنطلبه، هو لما نسبحه ومش بنطيعه. افتكر معايا كلام يسوع للفريسيين، هو قال لهم حسنا تنبأ اشعياء عنكم انتم المرائين، كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني بعيدا. كانوا بيرنموا ترانيم صحيحة، وممكن كمان كان عندهم خلافات وقتها وبيسألوا هل المفروض العبادة تكون معاصرة ولا تقليدية. كانوا بيرنموا ترانيم حلوة، لكن يسوع قال قلبكم مبتعد عني بعيدا. يسوع بيفكرنا انه العبادة مرتبطة بالقلب. تاني نقطة، العبادة مرتبطة بالحق، وده موجود في نفس الآية في عدد 23. ده معناه ايه؟ اول حاجة الحق فيما يتعلق بمين هو الله. احنا بنيجي لمحضر الله وعارفين اننا في حضرة الاله القدوس الحقيقي الوحيد. يا صديقي، الاله اللي بنعبده مش هو اله برامج التلفزيون بتاعت دلوقتي، مش هو ده الله اللي الكل يقدر يوصله في اي وقت بأي طريقة ومن خلال أي اسم، ومش هو ده الله اللي بنتكلم عنه، ده إله الأساطير والغيبيات. احنا بنيجي لله اللي بيطلب ذبيحة قبل ما نقرب منه، وعشان السبب ده بنروح لله باسم يسوع. احنا على طول بنبدأ أوقات العبادة بالطريقة دي، لأنه لو ما عملناش كده هنتفاجئ إننا هنترفض، وعشان كده بنفضل نروح له ونروح له ونروح له، وبنعرف إن هو ده الإله القدوس، وبنعرف الحق عن الله وعن إحنا مين. بالرغم من أخطائي الكتير، وأنا متأكد إنها كتير، إلا إنه الحاجة الوحيدة اللي بحب أعملها هي إني أعيش اللي بوعظ بيه. أنا مش طول الوقت بعمل كده، أوقات بوعظ بطريقة أبعد من اختباري. من كذا سنة في يوم سبت بالليل كنت باصص في المراية وبتدرب على العظة اللي هقولها، وأولادي تعودوا يقولوا بابا بيتدرب على اللي هيوعظه. انا ما بقتش اعمل كده تاني، ممكن اكون اتخطيت ده، لكن قلت الاسبوع ده انا بتكلم عن عبادة الله، واعتقد اني محتاج اقعد وقت زيادة علشان اعبد الله اكتر. عشان كده لما بدأت اعبد الله، اقصد اعبده بجدية، كنت مدهش من كل الحاجات اللي الله لفت نظري ليها. هو قال لي ايه اخبار الخطية دي اللي انت لسه محتفظ بيها لغاية دلوقتي، وايه اخبار الافكار اللي في دماغك اللي لسه ما اعترفتش بيها لحد، وايه اخبار الموضوع ده اللي ما اهتمتش بيه. وفجأة بدأت أدرك أنه عمل العبادة معناه أني لما بعبد الله بجد، فأول شيء بيعمله هو أنه بيبدأ في تطهيري. وبدأت أدرك من جديد قد إيه العبادة باللسان بس والقلب بعيد سهلة جدا. ولو كنا جدين وبنعبد بالحق، فإحنا بنعبد زي إشعياء اللي قال ويل لي أني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت رب الجنود. وبنسجد قدام الله وبنعبده ونقول يا رب احنا خطاه، احنا خطاه، لكننا بنسجد ليك. وهي دي العبادة بالحق. إن شاء الله في المرة اللي جاية اللي هوعظ فيها عن العبادة، العظة التانية في السلسلة دي اللي بتتكون من عظتين، بتمنى أتكلم عن تكلفة العبادة. الأمر مش بس أني بحضر الكنيسة وبرنم، على الرغم أنه الترانيم جميلة والفريق رائع، لكن يسوع قال العبادة مرتبطة بالقلب والأمانة والحق. ثالث نقطة، المسيح بيقول لنا أنه العبادة مرتبطة بالأولوية، ودي أكتر نقطة بتشدني جدا. العبادة مرتبطة بالأولوية. يسوع بيقول الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين، أو زي ما الترجمة اللي عندي بتقول هم دول الساجدين اللي الآب عايزهم. كلمة الله بتقول لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه، فأخبار الأيام التانية 16-9. عينين الرب بتجول بين صفوف كنيسة مودي طول الوقت هنا، عين الرب موجودة حتى في البلكون، عين الرب بتدخل للبيوت، عين الله بتمشي وسط شعب الله. والله بيقول أنا طالب شخص بيعبدني بالروح والحق. الله طالب مثل هؤلاء. لكن إيه اللي بيحصل لنا؟ أنت عارف أننا مشغولين جدا وتعبانين جدا، والله أوقات مش بيكون موجود معنا زي ما بنكون متوقعين، ومش بيستجيب لصلواتنا، ومش بنكون مدركين أنه الصلاة غير المستجابة من الطرق اللي بيدور بيها الله على العابدين. إحنا مش مدركين ده، فبنفكر أنه الله هجرنا، ومش بنكون فاهمين إيه اللي بيحصل. لكن الله بيكون عايز يجذبنا وبيدور علينا، وممكن يلاقي واحد من كل 10 أو واحد من كل 20. أنا مش متأكد، لكن عارف أنه تقريبا مستحيل تنمية عابدين في ثقافة غنية، لأنه كل ما كان الشغل بتاعنا في أمان وعلاقاتنا في أمان والحياة ماشية بشكل كويس، فمش هنطلب الله. عشان كده الله عنده طرق مختلفة يجذبنا بيها. واحدة من طرق الله هي الصلوات الغير مستجابة، والسبب في أنه مش بيستجيب صلواتنا هو أنه عايزنا نرجع له على طول، عايزنا ندرك أننا محتاجين ليه أكتر من احتياجنا لاستجابة الصلاة. هو ده الموضوع كله. ممكن تكون الإحباطات في الحياة معناها أن الله بيدور علينا. الله بيقول أنا مش عايزك تكون معتمد تاني على الناس ولا على الأشياء، عشان كده بيفضل يقطع كل دعم إحنا مسنودين عليه، عشان في النهاية نكون لوحدنا معاه ونصرخ مع أساف ونقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، قد فني لحمي وقلبي، صخرت قلبي ونصيبي الله إلى الدهر، ما بقاش عندي غير الله. في تجارب الحياة الله بيدور على عابدين. الله ادى أيوب 10 أولاد، والعشرة ماتوا مرة واحدة في عاصفة، 10 قبور جديدة على قمة التل. أيوب عمل إيه وقتها؟ سجد وعبد الله وقال الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا، في أيوب 1:21. ودي الطريقة اللي الله بيدور علينا بيها. والله عايز أنه دي تكون القوة اللي بتجذبنا. أرميا قال لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية، وده أول شر بيعملوه، لكنهم مش بيوقفوا لغاية هنا خالص. باقي الآية بيقول لينقروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء، إرميا 2:13. وعشان كده اللي بيعملوه هو أنهم بيدوروا على المية في مكان تاني، وأنا وإنتم محتاجين ندور على المية. وده صحيح على المستوى الجسدي، وصحيح كمان على المستوى الروحي. هتلاقي المية في كل مكان، لكن كل مصادر المية في العالم فاضية أو سيئة، لكن أنا وإنتم مش بنؤمن بكده، صح؟ بنفضل متمسكين ونقول أنا المفروض ألاقي المية هنا أو هناك أو في أي مكان تاني، والرب بيفضل يقول أنا موجود. نانسي سبيجلبرغ كتبت يا رب أنا بزحف ليك بكل عقم فيا وكأسي الفاضي، وما عندي الثقة أني أطلب نقطة مية أن تعيش بيها، لكن لو كنت أعرفك بشكل أفضل كنت جيت لك بجري ومعايا جردة.
2: واحدة من الأمور اللي المفروض نواجهها على طول لما نتكلم عن الله وعبادتنا، ولما نكون عايزين نعرفه أكتر، هي حقيقة إن الله غير منظور. بكل تأكيد بنؤمن بالله وبنحبه، لكن الحقيقة هي لما بنيجي الكنيسة أوقات كتير مش بنعرفه، لأننا مش شايفينه ولا لمسينه ولا حاسين بيه. لكن بالرغم من ده الله حقيقي جدا، ومن الأمور اللي بيعلمها الكتاب المقدس بوضوح بيعلنها في المقطع ده وفي مقاطع تانية، وبيقول لنا إن الله محتاج عابدين يقربوا منه فيقرب هو منهم. وزي ما القديس أوغسطينوس قال في الصفحة الأولى من اعترافاته يا رب لقد خلقتنا لك وقلوبنا لن تجد راحتها إلا فيك. والمقطع اللي كنا بنتأمل فيه بيفكرنا بحقيقة إن الله بالفعل بيسدد احتياجات عميقة، لكنه بيعمل ده في حياة كل شخص بيدور عليه باجتهاد. العبادة هي أهم حاجة نقدر نعملها، سواء كانت الحياة ماشية بشكل كويس أو سيء، والناس اللي بتسبح بيقدموا المجد لله. ياريت نقف جنب السمرية ونعمل زيها. النهاردة سمعنا أكتر عن عظة بعنوان إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاي هنعرف أكتر عن مشكلة الصلاة غير مستجابة واللي بتدفعنا للعبادة الحقيقية. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك. لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة. توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية. أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعملوا لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
2: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

مرحبا أخوتي وأهلا بك. اليوم باش نقرأ معاكم من كتاب الإنجيل كلمة الله، من إنجيل يوحنا الإصحاح 8 ومن الآية 1 حتى الآية 11. وأما يسوع المسيح فذهب إلى جبل الزيتون في فلسطين، وعند الفجر عاد إلى الهيكل، فاجتمع حوله جمهور الشعب فجلس يعلمهم. وأحضر إليه معلمو الشريعة والفريسيون امرأة ضبطت تزنى، فأوقفوها في الوسط وقالوا له: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي تزنى، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام إمثالها رجما بالحجارة، فما قولك أنت؟ سألوه ذلك لكي يحرجوه فيجدوا تهمة يحاكمونه بها. أما هو يسوع المسيح فانحنى وبدأ يكتب بإصبعه على الأرض، ولكنهم ألحوا عليه بالسؤال، واعتدل فاعتدل وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى وعاد يكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحدا تلو الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في مكانها. فاعتدل وقال لها: أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟ أجابت: لا أحد يا سيد. فقال لها: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين.

0: في الآيات هذا يتكلم المسيح على حادثة صارت له مع رجال الدين. رجال الدين الشيوخ هذوما اللي يحاولوا باش يطبقوا الشريعة بظفائرها وتمامها، جابوا له امرأة لقوها تزنى. الواحد يتساءل من الأول علاش ما جابوش الراجل معها، خاطر حتى الراجل زنى معها، لكن جابوا كان المرأة وحبوا يجربوه. يقول الكتاب الإنجيل جربوا المسيح، لخاطر إذا كان قال لها مثال تزنى يقولوا أنت تشجع على الفساد، وإذا كان لها قال لها لا مثال شيء ارجموها يقولوا أنت تطبق في الشريعة شريعة النبي موسى، ولذا ما جبت شيء جديد. لكن المسيح عرف ما في قلوبهم، لأن المسيح روح الله يعرف ما في قلوب الناس. قال لهم اللي ما عنده حتى فساد وحتى ذنب وخطأ خطية ويحسب في روحه هو كامل يرميها بالحجر، يرجمها هو لو أنا ما نرجمهاش. والحادثة هذه النص يقول لنا أن حتى واحد ما نرجم يرجمها، خطر الكتاب يقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي هو بالمسيح يسوع. كل الناس أخطينا، كل الناس بعدنا على الله. شنو الحل؟ هل الحل يحب يعاقب الله كل إنسان؟ لا، الحل لقاه الله عندما أرسل المسيح اللي هو روح الله كلمة الله في شبه إنسان ولكن بدون خطية، هو القدوس الوحيد، هو اللي ما عنده حتى ذنب، مات من أجل الناس ومن أجل ذنوب الناس. هذاك علاش محبة الله ظهرت في الحادثة هذه، أنه الله يحب يخلص الإنسان، يكره الخطية، الله يكره كل الذنوب بالطبع، لكن يحب الإنسان اللي خاطي ويرجع. أنت إذا كان هالكلمة مست قلبك وتحب تتوب وترجع لله، المسيح ينتظر فيك، يستنى فيك، كيف يقول الكتاب قاعد يدق على باب القلب نتاعك ويحب يدخل معك ويسكن في قلبك ويعطيك سلام الله اللي فيه كل فكر بشر. المسيح مات من أجلك، المسيح محبك، الله يستنى فيك باش تؤمن بكلمة الإنجيل وتقبل من المسيح لباش يرجع مرة ثانية ويأخذ كل المؤمنين معه إلى السماء. أخي المستمع وأختي المستمع، اسمع بقلبك مش كان بودك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة، فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول، بلا فائدة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
3: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميتا، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، وهنكمل مع بعض كلام عن الاستمتاع بالحياة. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا يعني إيه مفهوم الاستمتاع، هل هو المتعة اللي هي البليجر، ولا الشغف اللي هو الباشون، ولا الهدف اللي هو البيربوز. وقلنا انه عشان اكون مستمتع استمتاع حقيقي بالحياة لازم يكون عندي هدف، لازم يكون عندي حلم، حتى وان كان في الحياة فيها ألم. اخدنا مع بعض الاربع تفاعلات الكيميائية اللي بيفرزهم المخ، افكركم بيهم دلوقتي بسرعة. الاندورفين، ودوت بيفرز عند الانجاز. الدوبامين بيفرز عند العطايا او العطاء. والسيروتونين بيفرز عند التقدير. الاكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة منها هي بيفرز عند السابورتينج، عند المساندة. والنهاردة هنبتدي ناخد بعض الحقائق اللي احنا محتاجين نعرفها عشان تقودنا ان احنا نستمتع بحياتنا، ونقود الاخرين هم يستمتعوا بحياتهم. اول حاجة، احنا مدعوين عشان نكون صانعي سعادة في حياة الاخرين. الرب يسوع كتاب يقول عنه انه كان بيقول يكرز ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. في متى 4 كتاب بيقول عنه كده، وفي متى 10 بيقول ان هو جاب التلاميذ بتوعه اعطاهم سلطان ان هما يشفوا كل مرض وكل ضعف. السلطان دوت هو بيدهولنا ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف، ونجعل الاخرين مستمتعين بالطريقة اللي الكتاب المقدس بيقول عليها، ان يكون عندهم حلم لحياتهم، ان يكون عندهم اهداف تستحق ان هما يعيشوا. عشان احنا كتير جدا للأسف مش بنشفي كل مرض وكل ضعف، احنا كتير بنشمت في كل مرض وكل ضعف، لاننا بنكون بنعبد ذواتنا مش بنعبد الله. اذا شمت في ضعفات الاخرين انت بتعبد ذاتك، اذا شفيت ضعفات الاخرين او ساهمت في شفائها انت بتعبد الله، لان الله كان هدفه انه يعمل كده. واحنا على صورة الله كمؤمنين روحيين محتاجين ان احنا نكون بنتشبه به. الحاجة التانية اللي عايز اكلمكم فيها آية رائعة بتقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. إذا كنت عايز تبتهج في حياتك أنت لازم تزرع، بس تزرع كمان بالدموع، تزرع بالاجتهاد، تزرع أحيانا بالألم، لكن أنت مدرك وموقن أن أنت هتحصد دوت في أوانه، وهتحصد بالابتهاج. المتعة عمرها ما كانت متعة وقتية بستمتع بحاجة بسيطة، لكن المتعة هي اسلوب حياة في زرع وفي حصاد. ولما بزرع بجدية وباجتهاد وبنية صافية ناحية الله وناحية الناس، انا بقدر احصد بابتهاج وبسعادة وباستمتاع. تالت حاجة، انه معظم تعاستنا وعدم استقرارنا سببه الاكاذيب اللي احنا بنصدقها عن انفسنا احيانا وعن الاخرين احيانا اخرى. في ناس كثيرة جدا او الشيطان نفسه بيشتكي علينا وبيصدر لنا أكاذيب بتسبب التعاسة بتاعتنا وخلينا ما نستمتعش بحياتنا. زي مثلا ان انا شكلي وحش، ان انا ما عنديش مواهب، ما عنديش امكانيات، ان انا فاشل، او ان الاخر دوت مش كويس، اناني، مش هيتغير. كل دي أكاذيب، والأكاذيب ديت بتصدر لينا باشكال كثيرة جدا، احيانا عن طريق الذهن، واحيانا عن طريق الأصدقاء، وأحيانا عن طريق العلاقات اللي مش مظبوطة، وأحيانا عن طريق البيئة أو المناخ الغير صحي اللي ممكن نتواجد فيه، وأحيانا عن طريق الميديا وعن طريق الإعلام. عشان كده احنا محتاجين نختار إيه اللي بيدخل ذهني، هل هو إيجابي ولا سلبي، هل هو بيصدر لي أكاذيب ولا بيصدر لي حقيقة. ومحتاج أن أنا أختار العلاقات بتاعتي، محتاج أن أنا أختار أن أنا بتفرج على إيه وبسمع إيه. الحقيقة اللي بعد كده، انه ينبغي على الشخص ان يدرك انه سيصدق ما يريد ان يصدقه. انا هصدق اللي انا عايز اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش عايز اصدقه. عشان كده لازم اكون بدور على الحقيقة، واكون امين في ان انا ابحث عنها. وفي فرق كبير بين الواقع وبين الحقيقة. احيانا الواقع بيكون مطابق للحقيقة، لكن مش دايما الواقع بيكون مطابق للحقيقة. فأوقات أنا أكون بضحك وفرحان لكن من جوايا حزين. الواقع بتاعي قدام الناس بيقول أنا فرحان،
لكن أنا الحقيقة بتقول إن أنا حزين. أحيانا بشوف شخص مظهره كويس قوي وشيك لكن ممكن يكون هو فقير، وأحيانا أشوف العكس، شوف حد مظهره مش أحسن حاجة لكن هو غني. الفكرة إنه أنا بصدق إيه؟ أنا بصدق الحقيقة ولا بصدق مجرد الواقع اللي أنا شايفه بعيني؟ عشان كده دور على الحقيقة، حتى إن كان الواقع جذاب، حتى إن كان الواقع بيشدك، بس دور على الحقيقة. الواقع كان بيقول إن العذر مات وأنتن، لكن الحقيقة بتقول إن العذر هيقوم بعد 4 أيام من موته، وده اللي حصل فعلا. إن الرب يسوع اتأخر في إن هو يروح، وخد سفر، استنى 2 يوم في المكان اللي هو فيه، وخد سفر 2 يوم تاني عليهم. ولما راح مرسى قالت للرب يسوع: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. هو رد عليها وقال لها: إن أمنتي ترين مجد الله. وفعلا الرب يسوع وهو بيقول لهم ارفعوا الحجر، ما كانش حد مصدق خالص إن هو هيعمل معجزة إقامة ميت. ولما قال لها ارفعوا الحجر، هي راحت قالت له: يا سيد قد أنت، لأنها له 4 أيام، ما كانتش متوقع إنه هيعمل. بتقول له: أنت بتعمل إيه؟ لكن المسيح قال لها مرة تانية: ألم أقل لك إن أمنتي ترين مجد الله؟ وقال العذر هلم خارجا، فخرج الميت. الواقع بيقول العذر أنت، لكن الحقيقة بتقول إنه هيقوم. ابن أرملة نايين، الواقع بيقول إنه خلاص الابن الوحيد لأمه الأرملة مات ورايح يدفن، لكن الحقيقة بتقول إنه في موكب آخر صاعد يتقدمه الرب يسوع المسيح، وأقام الميت ودفعه لأمه. مواقف كتيرة جدا الحقيقة فيها بتبقى مختلفة عن الواقع، وإيماننا بالمسيح بيخلينا فعلا نبحث عن الحقيقة. وفي حقائق ممكن الناس ما تكونش بتصدقها، بس أنا بصدقها، لأن أنا بصدق في هذا الإله، بصدق أنه أمس واليوم وإلى الأبد، وأنه اللي كان بيعمله زمان هيقدر يعمله دلوقتي ويقدر يعمله في المستقبل. الحقيقة اللي بعد كده: خليك أنت، كن أنت، دور على الحقيقة وكون كمان حقيقي. ما تاخدش شخصية حد تاني، ما تقمصش دور حد تاني عشان تستمتع بحياتك. الله خلقك شخص فريد، متفرد بصفات، متفرد بإمكانيات، متفرد بشكلك، متفرد بمواهبك. خليك حقيقي، خليك انت، ما تلبسش لبس حد تاني، ما تلبسش توب حد تاني، ما تقلدش صوت حد تاني. استخدم كل ما فيك واستمتع بكل ما فيك. الحقيقة اللي بعد كده اللي احنا لازم ندركها: ان الاشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هما اللي بيأذوا غيرهم، واللي بيشعروا بالخوف عايزين غيرهم كمان يكون خايف. عشان كده لو حد تعمد في الإساءة ليك، ما تاخدش موقف سريع او رد فعل سريع، لكن دور ايه السبب، وخليك مدرك انه هذا الشخص اذا تعمد الإساءة لشخصك اكتر من مرة هو مأذي، هو عنده مشكلة كبيرة نفسية في حياته. عشان كده انت مدعو انك تتعاطف معاه وتحاول تساعده يحل مشكلته عشان ما يأذيكش تاني وما يأذيش غيرك تاني. الشخص اللي بيخوفك ده هو شخص خايف. الشخص اللي بيقولك كلام سلبي على بعض الناس هو عنده مشاعر سلبية جواه مش عارف يتخلص منها. حقيقة كمان بتقول انه لازم يكون عندي ايمان انه اهم ما في الامر هو اللي مش بيحصل لي، انما اللي بيحصل جوايا. في حاجات كتيرة جدا بتحصل حوالينا، لكن انا جوايا بتأثر بيها ازاي. في حاجات بتحصل، احداث بتحصل حتى في بلادنا. احنا كاشخاص بنؤمن بالرب يسوع، احنا بنبصلها ازاي؟ هل احنا عاديين وتقليديين زي باقي الناس؟ هل احنا انسان طبيعي ولا احنا انسان جديد؟ في 3 أنواع: الانسان العتيق، ودوت احنا اتخلصنا منه بإيماننا بالرب يسوع المسيح، وفي حاجة اسمها الانسان الجديد والخليقة الجديدة، لكن كمان في حاجة اسمها الانسان الطبيعي. والانسان الطبيعي ده دوري انا، الانسان العتيق كان دور الله بالفداء انه يخلصني منه، لكن الانسان الطبيعي ده مجهودي انا اللي انا ببذله عشان اتحول من الشخص الطبيعي الى الشخص الروحي او الشخص الجديد. الشخص الطبيعي بيميل انه يعبد ذاته،
لكن الشخص الروحي يميل إلى عبادة الله. والمسيح في الأربع أناجيل اتكلم عن عبادة الذات، في التعلق بالأهل في إنجيل متى، والتعلق بالناس في إنجيل مرقس، والتعلق بالممتلكات في إنجيل لوقا، والتعلق بالحياة في إنجيل يوحنا. وكتير جدا لما بنتعلق بالذات ونعبد الذات بنتشوه بسبب الأحداث. عشان كده مهم جدا إن أنا أدرك إنه أهم حاجة اللي بيحصل جوايا مش اللي بيحصل من برا. ممكن تحصل إساءات، ممكن تحصل مشاكل، ممكن الأمور والظروف تيجي مش على هوايا، بس أهم حاجة أنا اتضريت من جوا لا، حافظ على اللي جوا. نقطة اللي بعد كده والحقيقة اللي بعد كده، اتعود إن أنت تهزم العمالقة من المشاكل اللي بتواجهك. أوقات كتيرة جدا لما بتواجهنا مشاكل كبيرة إحنا بنبتعد عن حلها ونتجنبها ونأجل المواجهة بتاعتها. لو نفتكر قصة داود وجلياط والجيش بتاع إسرائيل، الجيش كان شايف جلياط هدف كبير صعب جدا ان هم يواجهوه او يحققوه. داود كان شايف جلياط هدف كبير برضه، بس صعب تجاوزه وصعب التغاضي عنه. وده الفرق، في مشاكل كبيرة جدا بتواجهنا بتبقى عمالقة في حياتنا زي جلياط كده. اوقات بناخد موقف سلبي زي الجيش بتاع اسرائيل ونقول ايه، احنا مش هنقدر نواجه المشاكل ديت، احنا هنسيبها كده موجودة ونبعد عنها. لكن أنا نفسي ناخد في الوقت اللي جاي خطوات إيجابية عشان نستمتع بحياتنا بهزيمة هذه المشاكل زي داود ما عمل، إنه ما ينفعش يتساب المشكلة دي، ما ينفعش ما تتواجهش، ما ينفعش تتساب زي ما هي. الحقيقة اللي بعد كده، لا تتنازل عن أن تتعمق في علاقتك مع الله. إحنا كتير جدا بسبب ظروف الحياة وسبب المشاغل الكبيرة بننسى أهم حاجة، وهي العلاقة بتاعتنا مع شخص الله. وعلاقتنا مع الله هي ثلاث أضلاع لمثلث. أول ضلع هو الجلسة الفردية اللي احنا بنسميها الخلوة اللي بنقعدها في محضر الرب. وتاني ضلع هو التعلم، ازاي أكون بتعلم وبتدرب وبتنور وبشتغل على شخصيتي. والضلع الثالث هو السلوك. وكتير جدا بنقع في فخ انه احنا بنسلك سلوك مسيحي حقيقي أو سلوك يرضي الله عشان خاطر نعجب الناس. لكن أنا بسلك سلوك صحيح عشان أشبع قلب الله اللي أنا في علاقة معاه، والنتيجة لهذا السلوك إن الناس بترى أعمالنا الحسنة فتمجد أبانا الذي في السماوات. ما تسلكش سلوك صحيح عشان تعجب الناس، لأن الناس ممكن تعجب بيك النهاردة وتتنازل عن هذا الإعجاب لأي سبب أو ظرف بعد كده. المسيح نفسه كان بيصنع معجزات وكان بيعمل خير وكان بيشفي كل مرض وكل ضعف، بس لما وقف يختاروا بينه وبين باراباس، الناس اختارت مين؟ الناس اختارت باراباس. الناس متغيرة. أنا بسلك سلوك حقيقي وسلوك صحيح عشان أشبع قلب الله وأرضي الله وأحافظ على العلاقة اللي بيني وبينه. عايز المستمع بشكرك جدا من أجل الوقت اللي فات، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جي الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

0: ودلوقتي بنعدنا مع دراما العم القاسم.
1: المسيح هو الله؟
2: هو من الله.
3: هو ابن الإنسان؟
4: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
4: لماذا لا تعترفون به؟
1: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
4: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
4: عم قاسم.
1: قل لنا يا عم قاسم.

0: عم قاسم.
1: نعم يا مروان.
0: جئناك ثائرين معترضين عما تتناوله من أحاديث وحوار مع أصدقائك، جئنا متحفزين مشمرين مشحونين، فإذا بك تقابلنا بترحاب وود ومودة.
2: كنت وأنا أستمع إليك أثار وأخضب، أصيح معترضة وأتحدث مع نفسي بصوت عال، حتى يدخل أخوتي علي في غرفتي منزعجين خائفين علي، وإذا بي بعد 3 لقاءات فقط قد زال عني الغضب وإن بقي الاعتراض.
3: أما أنا فما زلت غاضبا مثارا منفعلا.
4: لا أرى النظرات المعادية التي جئت بها في عينيك، ولا حركات أطرافك المتوترة التي كنت لا تكف عنها.
3: أعترف أنني هدأت كثيرا أما قبل، أنا الآن لا أراك عدوا أريد الخلاص منه، ولا مهاجما لديني وعقيدتي أريد أن أصارعه وأسرعه.
1: الحمد لله، أليس هذا أفضل؟
2: أفضل لمن؟
1: لجميعنا، لي ولكم ولإخوتي وأبنائي المستمعين. الآن نستطيع أن نتحدث بعقل وروية وقلب مفتوح.
0: جئنا للنقاش والاعتراض للحديث.
4: النقاش والاعتراض والاحتجاج حديث.
0: حديث غاضب،
3: لأن بداخلنا غضبا وشجبا ورفضا،
1: وهذا لن يؤدي بنا إلى نتيجة. الهدوء والتعقل حتى في النقاش والاحتجاج والاعتراض يقربنا من الحق والصواب.
2: العم قاسم له أسلوب فريد في الإقناع.
1: الإقناع فقط؟
2: وهل ترمي إلى غير إقناع الناس بوجهة نظرك؟
1: طبعا، أنا أسعى إلى الاقتناع أيضا بوجهة نظر الآخرين إن كانت صائبة وحقيقية ويقبلها عقلي.
3: هذا الأسلوب جديد علي، منذ اتجهت إلى التدين والبحث والتنقيب في أمور الدين واللقاء مع عدد كبير من الفقهاء والعلماء في هذا المجال، وأنا أصارع، أقارع، أنافر. كم من أصدقاء خسرت وأنا أفعل ذلك.
4: وجئت مصارعاً العم قاسم.
3: نعم، جئت مقاتلاً، فعلاً جئت مقاتلاً.
0: وأنا كذلك.
2: كلنا جئنا نقابل عدواً لأفكارنا وعقائدنا، لكننا
4: وجدتموه صديقاً.
1: ليس بعد. اسمعوا يا أبنائي الأعزاء، أسلوبي أو منهجي كما تقولون الجديد هذا قديم جدا، تعلمته من سيدي.
3: سيدك؟ من سيدك؟
1: الرب يسوع المسيح.
3: أها،
1: أنا لا أهاجم. المسيح لم يستخدم العنف، لم يهاجم. يقول عنه الكتاب المقدس: لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشارع صوته.
4: قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة.
3: هل هكذا يخرج الحق إلى النصرة؟ ينتصر الحق بهذا الأسلوب؟
0: نعم ينتصر، وانتصر كثيرا هكذا على مدى التاريخ.
2: دعاة السلام والحب والحق ينتصرون.
1: ثم أنا لا أدافع.
3: حتى الدفاع، الهجوم لا، أنا معك، لكن الدفاع.
1: وأنا في ذلك أيضا أتبع مثال المسيح، قال: الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. وأيضا: لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. هذا في السلوك اليومي. وأنا في نقاشي وحديثي لا أهاجم فكرة أحد أو عقيدة أحد أو ديانة أحد، كما أنني لا أدافع عن فكري وعقيدتي وديانتي.
0: فماذا تفعل؟ ماذا تفعل إذن؟
1: أفسر فكري، أشرح عقيدتي، أوضح لماذا تبعت المسيح ولماذا أفتخر بأن ديانتي هي المسيحية.
2: سمعتك مرة تعترض على المناظرات.
4: لا يحبها أبدا.
1: المناظرات تنتج خصومات وعدوات، وأنا أسعى للصداقات.
3: كلامك يبعث الراحة والهدوء في قلبي،
0: عقلي الآن مستريح،
1: فنستطيع أن نفكر معا.
2: يقول نفكر معا.
4: أليس التفكير معا أفضل من الصراع والشجار والهجوم والدفاع؟
3: نعم أفضل.

0: فيما تريدون أن نفكر اليوم؟
1: في ادعائكم.
0: ادعائنا؟
1: أسفة، اعذرني، ما زال بعقلي أثار اعتراض في قولكم إن المسيح مات. كيف يسمح الله أن يموت نبي من أنبيائه؟
2: كل الناس تموت، جميع الأنبياء ماتوا.
1: ليس بهذه القسوة، بهذه المهانة، بذلك الظلم. الظلم في موت المسيح انتصر.
3: أنتم مشركون تعبدون ثلاثة آلهة، ألا تقولون الآب والابن والروح القدس؟
4: هذا آخر ما كنا نتحدث فيه مع عم ياسين وياسر ومي.
2: تحريف الكتاب المقدس.
0: صحة الكتاب المقدس.
2: وإنجيل برنابا المخفى
4: المزيف المدسوس.
0: نعم، هناك أمور كثيرة يمكن أن نناقشها. القيامة، المعجزات، نيوء المسيح الثاني، الفداء، التجسد، لاهوت المسيح،
1: المرأة والزواج في المسيحية، العبادات والصلاة والصوم والجنة والنار.
3: نريد ردودا على ذلك كله،
0: شرحا وتفسيرا وتوضيح.
3: سمها ما شئت.
0: الآن وقد استراحت عقولنا، تستطيع أن تستوعب ما نقول. تقبل، ترفض، تقتنع، تعترض، لكنها الآن مستعدة.
2: نبدأ بتحريف الكتاب المقدس وإنجيل برنابا.
1: المرأة والزواج والطلاق،
3: الآلهة الثلاثة، ولاهوت المسيح. أستغفر الله.
4: انتظر، لا تستغفر قبل أن تسمع.
3: أنا أستغفر ذنوبي أولا بأول.
0: حيرتموني، بماذا نبدأ؟
1: اختر أنت يا عم قاصد.
0: برغم حديثنا قبل ذلك عن صحة الكتاب المقدس، لكن إن كنا سنقضي وقتا في النقاش معا، هل ستقضون وقتا كافيا معي؟
4: نعم.
3: أيام، شهور، سنين، أنا شخصيا مستعد لذلك.
2: وأنا أيضا مستعد،
1: جئنا لذلك.
0: فلنبدأ بالكتاب المقدس، صحته وعصمته، وكتاب برنابا وزيفه. دعونا نقضي بعض الوقت في ذلك.

0: الكتاب المقدس ليس منزلاً من الله، وتغير وتحرف وتبدل على مدى السنين.
1: نفس اعتراضات يوسف وياسر ومي والعم ياسين
2: وكثيرين جداً غيرهم. دعونا نركز حديثنا حتى لا نطيل فتملون، وحتى لا نكرر فترهقون. أبدأ بسؤال: هل الكتاب المقدس مقدس؟
3: ما هذا؟ مزحة؟ الكتاب المقدس طبعا مقدس.
4: كلام الله كله مقدس، التوراة والزابور والإنجيل أنزلوا هدى للناس وهم حكم الله.
0: إيه إيه، هذا لا ينطبق على الكتاب المقدس الذي نتحدث عنه.
1: فعن أي كتاب إذن؟
0: عن الكتاب المقدس الأصلي. بعد ذلك تحرف، تغير وتبدل، لعبت به الأيدي.
1: كنت أتوقع منك هذا الاعتراض.
0: ولماذا أنا بالذات؟
1: لست أنت بالذات، بل كل معترض، والمعترضون كثيرون.
3: لا اعتراض على ذلك الكتاب الأصلي القديم.
0: الكتاب الموجود الآن تبدل وتغير وتحرف.
2: بواسطة من؟
4: لا أحد يعرف.
2: يعني من بدله؟ الله الذي أنزله؟
4: لا طبعا، الله لا يبدل كلامه أبدا.
1: الجن مثلا؟
3: ماذا تقولين يا مريم؟ طبعا لا، الجن لا يستطيع.
1: الإنس إذن؟ الإنسان؟ البشر؟
0: طبعا، اليهود، النصارى، الناس.
2: إن كان الجن لا يقدر، فهل يقدر الإنسان؟
0: الإنسان جبار، يقدر على كل شيء.
2: سأفترض ذلك، الإنسان يقدر، لكن من الذي

0: البشر أقوى من الله فيبدلون كلامه المقدس، وإما
1: أنه سمح بذلك بإرادته ومشيئته، يعني قبل أو أراد أن يغير ويبدل كلامه.
2: إيه لا، لا تبديل لكلمات الله.
1: أي أن الله لا يريد التبديل.
3: لا يريد طبعا،
0: بل يحافظ عليه، يحافظ على كلامه.
3: طبعا يحافظ على كلامي، يحافظ على ما أنزله من ذكر.
1: لا يقدر أحد، إنس أو جن، أن يبدل كلام الله، لأن الله أنزل كتبه ووعد بحفظها.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال.
1: ناقش العبارة: الكتاب المقدس ليس كتاباً منزلاً. ناقش العبارة: الكتاب المقدس ليس كتاباً منزلاً.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

ما أعذبك أيها الضيق، خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

لأني عريان. كان ليا صديق حصلت معاه قصة محرجة جدا، لكن بجد القصة دي كانت واقعية. رن جرس التليفون في بيته، كان اللي بيرن عليه واحد من أصحابه. كان صديقي دوا قرر إنه يتهرب من الرد لأن كان في ظروف معينة. ابن صديقي رفع السماعة في الوقت اللي كان فيه صوت بابا من جوه الأوضة بيقول بصوت عالي جدا لو فلان قول له بابا مش موجود، وكمل كلامه بنفس الصوت العالي وهو بيكلم نفسه بكل غيظ أصله عمل لي صداع. ولكن للأسف كان صاحبه اللي على الخط التاني سامع كل كلمة من الكلمتين اللي اتقالوا، ما استناش طبعا ان الولد يقول له الرسالة دي وقفل الخط. بسبب الموقف العجيب دوا انقطعت العلاقات بين الاتنين تماما، مع انهم كانوا من أعز الأصحاب. اللي ضايق أكتر في الموقف إن اللي كان متصل أصلاً كان عاوز يخبر صاحبه بإعلان شغل بمقابل مغري جداً في الجريدة الرسمية، بس للأسف صاحبنا خسر مش بس صاحبه، لكن كمان خسر المكالمة اللي هتوصله الشغل بدخل عالي جداً. أنت عارف الموقف ده بيفكرني بإيه؟ طبعاً مع الفارق بالظبط، قصة أبونا آدم في الجنة اللي رفض إنه يظهر قدام ربنا بحجة إنه عريان، وده كان أول اعتراف لأول واحد في التاريخ اعترف بيه على نفسه لما سمع صوت ربنا بيقوله آدم أين أنت؟ جه رد آدم يمكن من ورا شجرة، يمكن هو مستخبي، سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. مرات الواحد بيشعر بعد ضغوط معينة أو بعد ما بيكتشف وحشته في موقف محرج زي موقف صاحبنا أنه تعرى أو انكشف أو أنه تمسك في حالة من حالات التلبس أو بانت نواياه على حقيقتها أو اتكشف المستور أو اللي مخبيه جواه الفترة في لحظة ضعف منه أو خوف. ساعتها قد إيه الموقف بيبقى سيء لأبعد الحدود. يا مناس اتدمرت جواها بسبب فضيحة، ويا مناس سابت بلدها وشغلها أو الناس اللي تعرفهم بسبب فيلم مش كويس نزل مثلا على النت. صاحبك لو سمعك على حقيقتك ممكن ما يكملش علاقته بيك. مراتك لو عرفت الحقيقة ممكن تطلب الطلاق بدون تردد. إذا كان الواحد مننا مرات بيتصدم أصلاً في نفسه ويقول أنا إزاي عملت كده؟ أو إزاي أنا أقول الكلام ده أصلاً؟ عزيزي، يمكن تكون اتعرضت الموقف بالشكل ده، أو يمكن يكون لسه ما حصلش معاك. يا ترى هتعمل إيه ساعتها؟ مع كل ده في خبر كويس جداً ليك النهاردة، إن الوحيد اللي بيبقى عارف الحقيقة كلها وما بيتفاجئش أبداً هو واحد بس، هو ربنا، مع إنه عارف الحقيقة اللي جواك دلوقتي واللي جاي بكرة كمان، لكن مع كده بيدور عليك زي ما أنت مع كل أعذارك مع عريك ومكشوف قدامه الأخطار. لما تحس إنك قدام قدسته عريان مش عارف تشوف نفسك قدام مراية واحدة، أرجوك أرجوك ما تهربش منه. لما تحس إن طعم الحقيقة مر على لسانك ما تخافش تقولها له، لأنه الوحيد اللي بيتصل بيك دلوقتي علشان يقولك اعتبر حضني ستر لعريك وإيدي غطى لضعفك. أنا مش بتساهل مع خطيتك ومع معاصيك لأني أخذت كل حسابي من صليب المسيح. لأني أخذت كل حسابي من صليب المسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك أوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك إذ قمت أيها النور الحقيقي، وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.
1: ازاي تتعامل مع الناس اللي كده؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم ليكش دعوه باي حاجه، الشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. الأطباء دايما ينصحوا بأهمية التمرينات الرياضية، أهميتها للجسم بصفة عامة، وأهميتها كمان لو في أمراض أو حاجة بتبقي محتاجة تكوني بتقوي جسمك بالرياضة. ودايما يقولوا كده، دربوا نفسكم على الرياضة إن شاء الله حتى نص ساعة في اليوم، لأنها مهمة جدا للإنسان، مهمة للقلب والصحة العامة وتنظيم النفس وحرق الدهون وغيرها كتير قوي من الفوائد. وعلى قد ما إحنا عارفين الفوائد دي، لكن للأسف مش بننفذ نصيحة الدكاترة. تفتكري بقى السمع ممكن يفيد الجسم بالفوائد اللي سمعتيها دي؟ يعني تسمعي وما تنفذيش وجسمك يبقى كويس وتحرق الدهون؟ أعتقد لا. المعرفة لوحدها مش كفاية، لكن التطبيق مهم. يعني مهم تمارسي رياضة تقريباً في اليوم نص ساعة. نفس الأمر الرياضة الخاصة اللي وصانا بيها الكتاب المقدس. أيوة، الكتاب المقدس هو كمان وصانا نكون بمارس رياضة، لأنها ليها فوائد مش بس للجسد، دي للفكر والروح والذهن. بيتكلم عنها في رسالة تيموثاوس الأولى أصحاح 4 وعدد 7 و8، بيقول كده: وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. حياة التقوى رياضة مطلوبة مننا، وحياة التقوى يعني الحياة حسب وصايا الكتاب المقدس. إحنا عارفين كتير قوي، يعني أنت بتقري كتاب مقدس وأنت بتصلي وبتقضي وقت تقري كتاب المقدس وبتقضي وقت تصلي، لكن مش بتعملي بالكلام ده. بمعنى الكتاب بيقول لكل زوجة خضع لجوزك، كمان بيقول لها ما تبقيش نكادية في وسط أسرتك، والجواب اللين يصرف الغضب، وده مهم قوي في وسط المناقشة. لكن كل ما تمري بموقف تنسي كل الكلام ده وما تعمليش بيه. بمعنى لو في موقف بينك وبين جوزك تقفي تقولي لا أنا مش هسمع الكلام في الوقت ده. بمعنى أنه أي حاجة تزعلك في البيت تبقي نكادية ومكشرة على طول. بمعنى أنه في أي مناقشة يلاقي الكلام مش لين، لكن كلام زي السيف ممكن يكون بيدبح اللي قصادك. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. وزي ما معرفت فوائد الرياضة ملهاش لازمة من غير ما تمارسيها، كمان علشان تعرفي وصايا الكتاب المقدس ملهاش أي فايدة إلا لما تروضي نفسك وتطبقي كل اللي انت قريتيه وسمعتيه. أنا معاكي، صحيح في الأول الأمر هيكون صعب جداً، لأنه عشان تنظمي نفسك وتكوني بتعملي الشيء اللي عايزه منك ربنا ده بيحتاج شوية تنازل منك. بس زي ما إحنا ساعات نلجأ لمدرب علشان خاطر يساعدنا في الرياضة الجسدية، أنت كمان تلجأ لمدرب علشان يساعدك في الرياضة الروحية دي. ومفيش أعظم من مدرب اللي هو السيد المسيح، لأنه على فكرة من أهم صفات المدرب أنه يكون مدرب صبور. وطبعا مفيش أكتر حد صبور زي السيد المسيح، عنده طول أناة كبيرة جدا معاك، هيقف معاك ويقولك لا هنا نظمي فكرك أكتر من كده، أنت تسرعتي واتكلمتي وكان لازم تفكري قبل ما تتكلمي علشان ما تجرحيش حد، وهيفضل يقولك لا هنا خلي بالك لازم تصبري شوية وتهدي شوية علشان خاطر تقدري تخضعي لجوزك، وهيفضل كده يديكي في إرشاداته لحد ما تبتدي فعلا تطبقي ده. وعايزة أقولك إنه لو نفستي مش هيكون سهل عليكي إنك تنجحي من أول مرة، وده الطبيعي، أي شخص بيبتدي رياضة مش بينجح من أول مرة، أنت نفس الحكاية. بس لو حسيتي فشل اطلعي اجري وروحي لسيد المسيح وقولي يا رب أنا فعلا فشلت في الموضوع ده، ساعدني إني أكون بعمل كده، روضي نفسك إنك تكوني بتعملي ده، وفي الآخر بعد مرة واتنين وتلاتة ومعاكي المدرب اللي بيصبر عليكي وعنده طول أناة هتظبطي الحركة اللي عايزها منك مدربك. في الموقف ده هتكوني أكثر ليونة وانت بتتكلمي وبتتناقشي مع جوزك، في الموقف ده كلامك مش هيبقى حاد لكن هيبقى لين، وكل موقف هتمري فيه هتكوني فعلاً بتمجدي ربنا في حياتك، هتكوني بتمارسي حياة التقوى اللي هي أهم بكتير من الرياضة نفسها، وساعتها هتحسي بالراحة الفكرية والذهنية من كل مرارة وحقد وغضب. وعلى فكرة الراحة الروحية كمان بتدي راحة جسدية وصحية، العلم أثبت كده إن أمراض كتيرة قوي زي السرطان، القلب، السكر، الضغط، وأمراض اللي بتصيب المعدة والقولون من أسبابها الحالة النفسية وعدم السلام والعصبية والكراهية وعدم الغفران. لكن بحياة التقوى كل ده هيكون مش فيكي، لأن مش هيبقى عندك مرارة كتير بحيث أنه يبقى فيه معدة تعبانة أو قلب أو سكر أو لكن هيبقى عندك حياة سلام، هتتعلمي إزاي تتعاملي مع الأمور، هتدربي نفسك مع السيد المسيح على كده. من فضلك لو أنت سمعتيني دلوقت وشايفة أنه عندك حاجة أن أنا اتكلمت عنها، عندك سرعة في الغضب، عندك عدم غفران، مش قادرة تخضع لجوزك، ارفع عينك للمسيح وقول يا رب أنا بسمع كتير عن كده. ممكن تكون مش دي أول مرة تسمع فيها الكلام ده، سمعتيها كتير وقريتي كتير إنه لازم تعملي كده، لكن النهاردة من فضلك خدي القرار معايا، يا رب أنا عايزة أعيش، عايزة أنمو في حياة النضج وحياة الإيمان من خلال إني أطبق كلامك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعطني يا رب وطناً أفضل سماوياً. يا رب، إنني كثيراً ما أطلب القيامة بغير صليب، أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام، أعطني أن أطلب وطناً أفضل سماوياً. يا من تألمت، أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك، حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق،

إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو أنت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك إيه. رأيه صدقني.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات حكاية بيت. برنامجنا برنامج بيتكلم عن البيوت، وزي ما المثل البلدي بيقول البيوت أسرار أو ياما الحيطان مدارية. احنا كمان بنبص على الموضوع من خلال نظرة عميقة وتحليلية شوية لبعض البيوت اللي الكتاب المقدس بيحكي لنا عنهم، علشان من خلال البيوت دي نقدر نتعرف على حاجات مختلفة بتمر بيها حياتنا. يمكن بدينا أول حلقات البرنامج بأول صورة للبيت في سفر التكوين، وهي صورة الجنة. بعد شوية دخلنا في الصورة تاني، وهي كانت صورة السفينة. بعد كده طلعنا للصحراء ورحنا شفنا صورة الخيمة. النهاردة هنتكلم عن صورة البيت. ورغم ان البيت كلمة مألوفة بالنسبة لنا، محدش فينا النهاردة في ثورة العقارات مش بيدور على بيت او شقة او مكان يورثه لولاده، واللي النهاردة بياخد شقة بيبقى حس انه خلاص بقى من الاثرياء. لكن البيت بتاع النهاردة للأسف انتهى نهاية مش حلوة خالص. أنا خايف على بيتي منها، ومفروض أن حضرتك تخاف كمان على بيتك منها. النهاردة نتكلم عن بيت من البيوت التي انتهت بحريق شديد، وانتهت بحريق على البشر والحجر على حد سواء. يا ترى بيت مين؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. خليك معانا.

ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان أكلمكم عن بيت واحد اسمه لوط. للي ما يعرفش قصة لوط، لوط ده ابن أخو أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم أبو المؤمنين رجل عظيم، خرج من بلده الأصلية وكان اسمها مدينة الكلدانيين في العراق تقريبا، والله ظهر له قال له اتحرك من أرضك وأنا هخليك أمة عظيمة يا إبراهيم. ده القصة اللي بيسجلها لينا سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 11. الله بعد ما قال الكلام ده لإبراهيم، أبونا إبراهيم اصطحب معاه في الرحلة اللي الله أمره بيها ابن أخوه لوط. في الحقيقة ما نعرفش لوط كان متزوج ولا ما كانش، كان عنده لسه أولاد ولا ما كانش، لكن المشوار الطويل يخلينا نستنتج أن لوط كان متزوج خروجه مع أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم في محطة من المحطات انحدر ونزل إلى مصر. لوط نزل معاه إلى مصر تحت ضغط الأحداث والجوع، وكان في مجاعة، ومصر كان زي ما هو معروف من بداية التاريخ بلد كلها خير. فلما أبونا إبراهيم نزل مصر وما كانتش خطوة موفقة زي الكتاب المقدس ما بيشرح لنا، لوط نزل مصر. لوط كان شاب واضح أنه مثقف، كان واضح أنه طموح. لما بص على مصر والأبهة بتاعت مصر والجمال بتاع مصر علقت مصر في ذهنه. طلعوا بعد كده من مصر وراحوا للصحراء بتاعتهم مرة تاني، وكان معاهم خير كتير من أرض مصر، لكن مصر كانت لسه معلقة في دماغ لوط. الثقافة العالمية، الحضارة، الفن، الموسيقى، الغنى، الرقص، الحاجات اللي كانت موجودة في مصر القديمة. وبمجرد ما سنحت الفرصة للوط، ساب عمه إبراهيم في أول مشكلة وخد بعضه وراح إلى بلد شبه مصر، بلد جميلة جداً اتقال عنها كجنة الرب كأرض مصر. البلد اسمها سدوم وعمور، ومش كل مكان شكله حلو من بره عزيزي المستمع يبقى حلو من جوه. مرات بلاد تغرينا بالحضارة، تغرينا بالعلم، تغرينا باللي بتقدمه لنا بالميديا، لكن المصيبة انك لو رحت البلاد دي ممكن تنسى ربنا تماما، وده اللي حصل تقريبا مع لوط وعيلته. لوط وعيلته فتحوا الباب على اتساعه للثقافة وللحضارة اللي كانت موجودة في التوقيت ده في سدوم وعمورة، البلاد اللي النهاردة بيرجح بعض الأثريين انها موجودة تحت البحر الميت، البحر اللي كان تقريبا المية بتاعته مختلطة بالنار والكبريت اللي اتحرقت بيها البلد دي بكل من فيها. لوط في الأول دخل قرب سدوم وعمورة، حط الخيام بتاعته والرعاة بتوعه جنب البلد، بعد شوية دخل البلد، بعد كده جوز ولاده وبناته من البلد، بعد كده بقى هو عمدة سدوم وعمورة. عرفنا منين التفاصيل دي؟ عرفناها من مركزه وتواجده عند باب المدينة. اللي كان بيقعد عند باب المدينة أيام لوط كان بيبقى زي العمدة. يمكن العالم عزيزي المستمع بيديلك كتير جدا من المناصب، يمكن العالم بيصفق ليكي يا أختي المستمع، يمكن يكون بيديلك أكتر مما كنت تتوقع، يمكن بيقولك أنت شاطر، أنت ممتاز، إحنا عايزينك هنا وسطينا، أنت راجل بركة، أنت بتاع ربنا. بس خلي بالك أنه مع الوقت معدل الانحراف بيزيد، معدل التعلق بسدوم بيكتر. ربنا ما يسكتش. بعد الفاصل هنشوف الله عمل إيه علشان يحذر لوط قبل ما تيجي النهاية المؤسفة اللي حصلت، وإزاي ربنا كتير بيحذرنا بطرق زي دي، لكن مرات كتير إحنا مش بنعتبرها تحذيرات، بنعتبرها أحداث عادية وبنعديها، لكن ربنا هيصر فيما بعد إن كل تحذير إحنا مركزناش فيه هندفع ثمنه. خليك معايا بعد الفاصل.

ورجعنا عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة بعد الفاصل علشان نشوف ايه التحذير اللي ربنا حذره للوط. ربنا مش فجأة حرق البلد على لوط وأهله، لكن ربنا في الأول سمح بحرب كبيرة يبقى لوط جزء من ضحاياها بين المدينة بتاعته 4 ملوك وخمس ملوك تانيين هاجوا على الحلفين حزبين، 4 ملوك قدام 5 ملوك، ولوط واحد من الناس اللي اتأثروا في الحرب دي. وربنا علشان يفوق لوط إنجاز التعبير بالحدث يجيب إبراهيم بشوية رجالة معاه من ولدان بيته المتمرنين وياخدهم علشان يحرروا لوط وأهله من الأسر اللي تعرض ليه. مفروض في الوقت ده لوط كان يفهم إن في مشكلة، مفروض في الوقت ده لوط كان يحس إن ربنا ضده أو إن ربنا بيحذره أو إن الموضوع مش سهل أو إن التمن غالي. لوط لم يمتثل أمر الله، لكنه رجع تاني عاش في البلد وأصر إنه يكمل فيها، أصر أنه يكمل فيها. القصة لا تنتهي هنا، لكن القصة تفضل لغاية لما نسمع أنه صاهر ناس من أهل سدوم وعبور، صاهرهم يعني جوزهم ولاده جوزهم بناته، وعشان يدوب وسط المجتمع. لوط كما لو كان بيعاند ربنا في أنه يقول ربنا أنا هورط نفسي أكتر في البلد، أنا هكون جزء من الثقافة دي، ويمكن مرات كان يتخيل ليا ان لوط بيعمل زي ما ناس كتير فينا بتعمل. احنا مفروض نكلم الناس عن ربنا، احنا مفروض نكون نور للناس وملح ليهم، واحنا مش مدركين ان الرطوبة بتاعت الناس هتفسد الملح، زي بالظبط الرطوبة لما بتفسد الملح اللي في المطبخ بتاعك وبتخليه ما يصلحش الحاجة وبترميه بعد كده في باسكت الزبالة. هو ده اللي بيحصل مع ناس كتير معرفوش يحافظوا على نفسهم ودابوا بالطريقة اللي أفسدت الملوحة واللي أفسدت المذاق الإلهي اللي فيه. تنتهي القصة بمشهد مؤثر جدا لما يدخلوا ملائكة علشان في صورة بشرية علشان يحرروا لوط من المصيبة اللي هو فيها ويطلعوه قبل الرب ما يحرق البلد بالنار والكبريت. عجز لوط أن يغلق الباب، الباب اللي فضل مفتوح عمره كله، الباب اللي فضل بيدخل كل الشر. هيجي في وقت تحاول تقفله مش هتعرف، هتيجي في وقت تحاول تتراجع عن الصفقات والعلاقات مش هتعرف، هيجي في وقت تحاول تقول كفاية أنا هاخد قرار، هتتحول كأنك مازح في أعين أصحابك. الناس ما صدقوش لوط، الناس قالوا له من إمتى الكلام ده؟ من إمتى أنت بتاع ربنا؟ من إمتى أنت هتعمل مبشر معانا؟ يا أخوانا الله يحرق البلد تعالوا نطلع برا. قالوا له ما ينفعش. فرق كبير جدا بينه وبين نوح. نوح عمره كله بيتكلم عن ربنا، محدش قدر يقوله أنت غلطان، لأن حياة نوح كانت شاهدة. لكن لوط حياته اللي ما كانتش بتشهد عن ربنا لما جه يخليها شاهدة معرفش. أنا خايف أعزائي المستمعين بيوتنا تتدمر وما نعرفش نحميها لأننا فتحنا لها السك على الشر مش على المسيح. آخر حاجة قبل ما نختم، ما أمر ما أبشع النهاية التي انتهى إليها لوط. النهاية كانت زوجة متحولة إلى عمود ملح. يستخدم هذا التصوير المسيح في العهد الجديد وهو بيقول اذكروا امرأة لوط. لكن مش بس كده، وأمر تاني خطير، ولاد لوط اللي تمت مصاهرتهم في سدوم وعمورة اتحرقوا مع أهل سدوم وعمورة بالنار. ويمكن ده جزء من الحاجات اللي خلى زوجة لوط تبص بعمق وتتلفت علشان تبص على البلد اللي بتولع بولادها وبناتها اللي اتجوزوا فيها. لكن أكبر كارثة وفجيعة ومصيبة حصلت في البيت إنه لوط كان طالع معاه بنتين عذراوتين مش متجوزين. تخيلوا أعزائي المستمعين لما البنتين يعيشوا ويتربوا ويتعلموا مبادئ سدوم، تيجي واحدة تشرب باباها خمرة في ليلة وتتطجع معاه فتحمل منه طفل، وتيجي التانية الليلة اللي بعدها تكرر الموقف هو مع أبوها. أعتقد أنه لهذا السبب لم يتكلم الكتاب عن موت لوط. اللي حصل كان أبشع من أي موتة. في حاجات الموت أرحم وأهون منها بكتير. أنا النهاردة بنقل هذا التحذير لكل من يسمعني، وبنقل التحذير لحياتي ولنفسي قبل ما أكلم أي حد. النهاردة الله بيدينا فرصة أن نتراجع من خلال الأحداث الصعبة، الله بيدينا فرصة أن نتراجع من خلال الضيق اللي عامله حوالينا، يمكن من الجيران أو يمكن من بعض الناس اللي احنا كنا متخيلين أنهم كويسين أو أمنا وهم مش بتوع ربنا أصلا. ربنا بيقولك تراجع عن سدوم، ربنا بيقولك اشتري بيتك واشتري عيالك واشتري أولادك وبناتك. النتائج مريرة جدا انك تسيب البيت
مفتوحة للعالم بكل ما فيه، في يوم من الأيام لن تستطيع أن تغلق الباب، لن تستطيع أن تغلق الباب عزيزي المستمع علشان تصلي، لن تستطيع أن تغلق الباب علشان تكلم ولادك عن ربنا. هيجي الوقت اللي فيه هيكون it's too late، هيكون الوقت اتأخر جدا، هتكون الفأس قد وضعت على أصل الشجر. في نهاية الحلقة عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أتمنى أنكم تكونوا النهاردة في سياحة البيت ده، بدأ ربنا يحط قدامنا علامات مصيرية على الطريق فيها نتحذر من أن نكون مثل لوط وبيت لوط الذي تم احتراقه وتفحمه بالكامل داخل سدوم، والباقي منه تم احتراقه أدبيا وأخلاقيا خارج سدوم وبئس

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمهم. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إخوتي، إنني أشوقكم إلى إعطاء خبزكم لأرضي وطلب الخبز السماوي. فالرب نفسه هو ذاك الخبز، إذ يقول: أنا هو خبز الحياة. ولكن كيف يعطيكم الرب يا من لا تعطون المحتاجين؟ واحد يحتاج إليكم وأنتم تحتاجون لآخر، الله. اصنعوا بالآخرين ما تريدون أن يصنع لكم. القديس أغسطينوس.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والحلقه اللي فاتت قلنا ان ميك اب حلو يعني بشره حلوه، فقلنا انه اول حاجه نظام غذائي صحي، وعدينا على اهم فيتامينز للبشره، وكمان قلنا ان شرب الحليب بيخلي البشره تلمع وتبقى صحيه. ثالث نقطه عايزه اكلمكم فيها هو اني احمي بشرتي من اشعه الشمس، فلازم استعمل سان سكرين وهو الكريم الواقي من اشعه الشمس. وحتى لو باخد الفيتامينز بتاعتي اللي بتحمي من الشمس، لكن دي مش كفايه، فبحطه بالتساوي على البشره، ومش مطلوب مني اني احط كتير علشان بشرتي ما تلمعش قوي. ولازم يكون الاس بي اف في الكريم ده، وهي درجه الحمايه من الشمس، تتراوح ما بين 30 و40. البس كمان نظاره شمس او كاب لو الشمس قويه قوي. النقطه اللي بعد كده، اعرفي نوع بشرتك، دهنيه ولا جافه ولا مختلطه، واقري عنها عشان تفهمي انت محتاجه تستعملي ايه لبشرتك بطريقه صح. يعني لو بشرتك بتلتهب وبتحمر لما بتستعملي كريمات جديدة، يبقى غالبا بشرتك حساسة. لو بشرتك بتزيت وبتلمع وسميكة وأحيانا بيطلع فيها حبوب، تبقى غالبا بشرة دهنية. لو الوصف اللي فات ده بينطبق بس على مناخيرك والقورة والدقن بس باقي بشرتك كويسة أو يمكن أحيانا جافة، يبقى بشرتك مختلطة. لو دايما بتحس انك محتاجة كل شوية تحطي لبشرتك كريم ترطيب وانها بتبقى مشدودة قوي في الشتاء، يبقى بشرتك بشرة جافة وفعلا محتاجة ترطيب طول الوقت. النقط اللي جاية هشرح لكم فيها ازاي اغسل وشي وكم مرة في اليوم، استنوني بعد فاصل صغير وراجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ازاي اهتم ببشرتي وكنا بنحكي في انواع البشره وازاي اعرف انا بشرتي نوعها ايه وعشان كده محتاجه اشتري صابونه ومنظف ومرطب مناسب لنوع بشرتي ويفضل اني ما استعملش البرودكتس اللي فيها كيميكال واللي ريحتها قويه قوي. مفروض اغسل وشي مرتين او ثلاثه في اليوم بالصابونه المظبوطه والغسول وارطب وشي بالكريم لكن ما احطش كتير قوي بطريقه تخلي وشي يبان مزيت. استعملي المية السخنة للبشرة الدهنية والمية الدافية ممتازة لكل باقي أنواع البشرة. اغسلي وشك الصبح وبالليل ويفضل كمان تغسليه بعد ما ترجعي من المدرسة أو الجامعة واغسلي ايدك قبل ما تغسلي وشك وإلا هتنقلي كل البكتيريا والتراب لباقي وشك. عالجي بشرتك واهتمي بيها مرة في الأسبوع بأنك تعملي لها ماسكات أو حمام بخار لكن اتأكدي إن اللي بتعمليه صح قوي ومناسب لنوع بشرتك. مهم جدا انك تستعملي سكراب او مقشر مرتين في الاسبوع علشان تشيلي الخلايا الميته والزيوت الزياده والبكتيريا اللي ممكن تعمل لك حبوب وما تعمليش الموضوع ده اكتر من لازم او بعنف لان ممكن يخرب بشرتك اكتر. اخر نقطه وهي مهمه قوي لكن للاسف ما بنعملهاش وهي شرب الميه. مفروض اني بشرب 2 لتر في اليوم او 8 كوبايات لان الميه بتنظف وبتغسل الجسم من كل الحاجات اللي ممكن تسبب بشره غير صحيه. واستنوني في الحلقه الجايه.
3: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي سيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جايه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

حب لا يقاس، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض، قويت رحمته على خائفيه كبعد المشرق عن المغرب، أبعد عنا معاصينا. المزمور 103 الآيتان 11 و12. لم يكن داود عالما فلكيا ولا مختصا بالجغرافيا، لكن من المؤكد أنه كان يكتب بحسب وحي الروح القدس. كان يبحث عن مقياس ما للتعبير عن حجم محبة الله، لذا نجده يقارنها بعلو السماوات فوق الأرض. نحن اليوم في وضع أفضل لفهم أهمية هذه الكلمات مما كان عليه داود عندما كتبها. لقد أخبرنا علماء الفلك عن ملايين لا حصر لها من المجرات، وكلها أكبر بكثير من المجرة التي تنتمي إليها شمسنا. إن الحقائق التي قدموها هي من النوع الذي لا يستطيع أي عقل بشري أن يفهمها بشكل مجرد بدون رؤيتها. هكذا هو الحال مع محبة الله، فبالإضافة إلى ما يمكن لعقولنا المحدودة أن تستوعبه، يبقى هناك اتساع يفوق قدرتنا على تخيله. ويواصل داود تصوير الطريقة التي يتعامل بها الله مع خطايانا، كبعد المشرق من المغرب، أبعد عنا معاصينا. فكم يجب أن نكون شاكرين لأن داود لم يستخدم المسافة من الشمال إلى الجنوب كمعيار له. هذه مسافة محدودة وقابلة للقياس، لكن المسافة من الشرق إلى الغرب لا نهاية لها. فبغض النظر عن المسافة التي قد نقطعها في اتجاه الشرق، لا يزال هناك مسافة بعيدة يجب قطعها. وإذا عكسنا اتجاهنا واتجهنا غربا، فسيكون الأمر نفسه صحيحا. هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الله مع خطايانا عندما يغفر لنا. إنه يزيلها بعيدا عنا بحيث لا يمكننا الاقتراب منها مرة أخرى. كم سيكون من الحماقة إذن أن نشعر بالانزعاج أو الإدانة بسبب ما وضعه الله بنفسه بعيدا عن متناولنا إلى الأبد. يا رب، أقبل محبتك بكل اتساعها ومغفرتك بكل شمولها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

0: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: هل غفر المسيح خطايانا المقبلة بالإضافة إلى الخطية الأولى عندما مات على الصليب؟
2: مات المسيح كفارة لخطايانا، ويقول الرسول يوحنا: ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا. وعند موته على الصليب حمل خطية البشر الأصلية، فهو حمل الله الذي رفع خطية العالم، وحمل أيضا الخطية الفعلية عن كل من يعترفون ويتوبون ويرجعون إليه. إنه يقول لجماعة المؤمنين: محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. وهذه الرحمة تشمل الماضي والحاضر والمستقبل، فهي رحمة أبدية. لكن ليس معنى هذا أن يحيا المؤمن حياة عدم الانضباط بحجة أن الله سبحانه قد غفر له الخطايا المقبلة، فنحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟

0: في تكوين 3:22 يقول الرب: هو ذا الإنسان صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فهل كان ممكنا للإنسان بدون إرادة الله أن يأخذ الحياة الأبدية؟ ولو تصورنا أن آدم أكل من شجرة الحياة، هل كان سيحيا إلى الأبد؟
1: الشجرتان المذكورتان رمزيتان، فشجرة الحياة رمز للمسيح الذي يمنح الحياة لكل من يؤمن به، وهذا ما يشير إليه سفر الرؤيا في الأصحاح 2:7. أما شجرة معرفة الخير والشر فهي ترمز إلى اختبار نتيجة عمل الشر والخير، وهذا ما حدث لآدم وحواء عندما أكلا من الشجرة فاكتشفا أنهما عريانان. ولابد من تجهيز الطريق إلى شجرة الحياة عن طريق سفك الدم الذي بدونه لا تحصل مغفرة، وهذا ما فعله الله عند سفك دم حيوان صنع من جلده أقمصة ستر بها آدم وحواء. وقد منح المسيح الإنسان فرصة الحياة إلى الأبد بعد أن دفع الثمن على الصليب، إذ أعطى حياته عوضا عنا.
0: يقول الكتاب: إن الذين سبق الله فعرفهم سبق فعينهم، رومية 8:29. فما هو ذنبي أنا الخاطئ إن لم أكن معينا للحياة الأبدية؟
1: يعرف المعلم تلميذه الذكي الذي سينجح، كما يعرف تلميذه المتخلف الذي سيرسب، لكن هذه المعرفة لا تؤدي إلى النجاح أو إلى الرسوب. فالمدرس يشرح للاثنين ويساعد الاثنين، ولكن رد الفعل مختلف في التلميذين ويؤدي إلى نتيجتين مختلفتين. إن الشمس تلين الشمع لكنها تجفف الطين، وهذا ما يفعله الله، فهو يدعو الجميع للتوبة، وقد جهز المسيح كفارة للجميع. ويقول الوحي المقدس: كل من يدعو باسم الرب يخلص، لكن ليس الجميع يقبلون دعوة الله الخلاصية. وقد شبه أحدهم هذا الأمر بأن شخصا وضع لافتة على باب تقول: الجميع مدعوون للدخول، وفي الداخل وضع لافتة أخرى تقول: الذين دخلوا هم المختارون. لا عذر لك إن رفضت الدعوة التي يقدمها الله سبحانه للجميع بمن فيهم أنت، فتعال معترفا تائبا تجد الخلاص.
0: ما هو ذنب يهوذا الإسخريوطي في صلب المسيح؟ ألم يكن الصلب مقدرا للفداء؟
1: عرفنا أن يهوذا الإسخريوطي كان ابن الهلاك بعد أن خان سيده وباعه، ولكن يهوذا الإسخريوطي لم يكن يعرف ذلك، وعندما باع سيده لم يفعل ذلك ليساعد على عمل الفداء، لكنه باع سيده بدافع الأنانية والطمع في الجاه وفي الربح القبيح، وقد خاب ظنه بعد ذلك. لم يقصد يهوذا الإسخريوطي أن يفعل خيرا، ومع أنه كان يملك الفرصة ليتوب لكنه لم يتب. الرسول بطرس أخطأ وأنكر لكنه تاب فقبل الله توبته. أما يهوذا الإسخريوطي فقد يئس من رحمة الله وانتحر. من هذا نرى أن اتجاه يهوذا نحو الله كان اتجاها خاطئا من أوله إلى آخره. لقد حقق الإسخريوطي قصد الله وهو يقصد أن يفعل الشر، لأن الله بنعمته جعل من الشر خيرا وجعل من الصليب خلاصا، تماما كما قال يوسف الصديق لإخوته الذين باعوه عبدا لمصر: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به أي بالشر خيرا. أيها المستمع الكريم، إن الله يستخدم خيرك للخير ويستخدم شرك للخير، فافعل الخير ليستخدم الله خيرك، وابتعد عن الشر حتى لو كان الله يخرج من الشر خيرا بحكمته وقدرته وعظمته.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شربات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعملوا لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: ناس كتير في أيامنا عندها فرق تسبيح، وعادة الموسيقى بتكون حماسية جدا، وبعض الناس بتحس إن العبادة تحولت لوقت تسلية. والنهاردة هنعرف مع بعض إزاي المفروض نشوف اجتماعاتنا والموسيقى فيها. خليكم معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في العزة بتاعتنا إزاي نعبد الله، هنتعلم مع بعض دروس يسوع علمها للمرأة عند البئر، موجودة في إنجيل يوحنا إصحاح 4. ودلوقتي هنطبق الدروس دي على الكنيسة بتاعتك وبتاعتنا.
1: مفيش مشكلة نسقف، لكن بلاش يكون التسقيف لمجرد أننا شفنا أداء حلو على المنبر، ولا لأن فريق التسبيح رنم بشكل كويس، لكن خلونا نسقف لله، وهو ده السبب اللي المفروض يخلينا نسقف. فنقول أنا بسبحك وبعظم اسمك، ودلوقتي تقدر تسقف وتقول يا رب أنا بعظم اسمك. هو ده اللي المفروض نعمله، لكن مش نسقف لأنه المرنم أداؤه حلو قوي. نشكر الله على المرنمين الرائعين اللي عندنا في الكنيسة، بس محتاجين نسأل نفسنا السؤال ده. عايز أقول لكم على حاجة هنا، أنا جاي من كنيسة صغيرة، وكانت صغيرة جدا لدرجة أنه لو حضر 50 شخص كنا بنروح للجيران علشان نجيب من عندهم كراسي. وحتى وإحنا أطفال كنا عارفين أنه نقدر نتكلم في الشارع أو الطرقة، واللي كانت صغيرة زي المطبخ بتاعنا، يعني ممكن 2 أو 3 يقدروا يخلعوا وأحذيتهم في الطرقة في نفس الوقت لو كانوا طوال ورفيعين. لكن كلنا كأطفال كنا عارفين أنه في اللحظة اللي بندخل فيها الكنيسة بنكون هادين. عارفين ليه؟ لأنه كان الوقت اللي فيها نجتمع في حضرة الله، كنا بنمجد الله ونسبحه، وده المكان اللي كنا بنقابل الله فيه بطريقة خاصة. دلوقتي محتاجين نفتكر ده. الرب يسوع بيقول انه العبادة مرتبطة بالقلب، وانا اكدت طبعا على نقطة انك تقدر تعبد الله لوحدك سواء في أوضة في المستشفى او في اي مكان تاني. لكن في حاجة مختلفة لما بنتجمع مع بعض في الاجتماع دلوقتي وبنعبد الله مع بعض، وده مكان خاص جدا، مش بسبب الطوب والاسمنت، لكن لانه الله بيسكن وسط شعبه. يسوع قال العبادة مرتبطة بالقلب، وده صراعي. دي الحاجة اللي بتوجع قلبي لما نتكلم عن اساليب العبادة ونختصرها في الكلام والطريقة، وبننسى انه العبادة في الاساس مرتبطة بالقلب. احنا مش امنا لو هنختصر العبادة في الكلام او لما نرنم عن الله لكن مش بنطلبه هو، لما نسبحه ومش بنطيعه. افتكر معايا كلام يسوع للفريسيين، هو قال لهم حسنا تنبأ اشعياء عنكم انتم المرائين، كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني بعيدا. كانوا بيرنموا ترانيم صحيحة، وممكن كمان كان عندهم خلافات وقتها وبيسألوا هل المفروض العبادة تكون معصرة ولا تقليدية. كانوا بيرنموا ترانيم حلوة، لكن يسوع قال قلبكم مبتعد عني بعيدا. يسوع بيفكرنا انه العبادة مرتبطة بالقلب. تاني نقطة، العبادة مرتبطة بالحق، وده موجود في نفس الآية في عدد 23. ده معناه ايه؟ اول حاجة الحق فيما يتعلق بمين هو الله. احنا بنيجي لمحضر الله وعارفين اننا في حضرة الاله القدوس الحقيقي الوحيد. يا صديقي، الاله اللي بنعبده مش هو اله برامج التلفزيون بتاعت دلوقتي، مش هو ده الله اللي الكل يقدر يوصله في اي وقت بأي طريقة ومن خلال أي اسم، ومش هو ده الله اللي بنتكلم عنه، ده إله الأساطير والغيبيات. احنا بنيجي لله اللي بيطلب ذبيحة قبل ما نقرب منه، وعشان السبب ده بنروح لله باسم يسوع. احنا على طول بنبدأ أوقات العبادة بالطريقة دي، لأنه لو ما عملناش كده هنتفاجئ إننا هنترفض، وعشان كده بنفضل نروح له ونروح له ونروح له، وبنعرف إن هو ده الإله القدوس، وبنعرف الحق عن الله وعن إحنا مين. بالرغم من أخطائي الكتير، وأنا متأكد إنها كتير، إلا إنه الحاجة الوحيدة اللي بحب أعملها هي إني أعيش اللي بوعظ بيه. أنا مش طول الوقت بعمل كده، أوقات بوعظ بطريقة أبعد من اختباري. من كذا سنة في يوم سبت بالليل كنت باصص في المراية وبتدرب على العظة اللي هقولها، وأولادي تعودوا يقولوا بابا بيتدرب على اللي هيوعظه. انا ما بقتش اعمل كده تاني، ممكن اكون اتخطيت ده، لكن قلت الاسبوع ده انا بتكلم عن عبادة الله، واعتقد اني محتاج اقعد وقت زيادة علشان اعبد الله اكتر. عشان كده لما بدأت اعبد الله، اقصد اعبده بجدية، كنت مدهش من كل الحاجات اللي الله لفت نظري ليها. هو قال لي ايه اخبار الخطية دي اللي انت لسه محتفظ بيها لغاية دلوقتي، وايه اخبار الافكار اللي في دماغك اللي لسه ما اعترفتش بيها لحد، وايه اخبار الموضوع ده اللي ما اهتمتش بيه. وفجأة بدأت أدرك أنه عمل العبادة معناه أني لما بعبد الله بجد، فأول شيء بيعمله هو أنه بيبدأ في تطهيري. وبدأت أدرك من جديد قد إيه العبادة باللسان بس والقلب بعيد سهلة جدا. ولو كنا جادين وبنعبد بالحق، فإحنا بنعبد زي إشعياء اللي قال ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت رب الجنود. وبنسجد قدام الله وبنعبده ونقول يا رب احنا خطاه، احنا خطاه، لكننا بنسجد ليك. وهي دي العبادة بالحق. إن شاء الله في المرة اللي جاية اللي هوعظ فيها عن العبادة، العظة التانية في السلسلة دي اللي بتتكون من عظتين، بتمنى أتكلم عن تكلفة العبادة. الأمر مش بس أني بحضر الكنيسة وبرنم، على الرغم أنه الترانيم جميلة والفريق رائع، لكن يسوع قال العبادة مرتبطة بالقلب والأمانة والحق. ثالث نقطة، المسيح بيقول لنا أنه العبادة مرتبطة بالأولوية، ودي أكتر نقطة بتشدني جداً. العبادة مرتبطة بالأولوية. يسوع بيقول الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين، أو زي ما الترجمة اللي عندي بتقول هم دول الساجدين اللي الآب عايزهم. كلمة الله بتقول لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه، في أخبار الأيام الثانية 16-9. عينين الرب بتجول بين صفوف كنيسة مودي طول الوقت هنا، عين الرب موجودة حتى في البلكون، عين الرب بتدخل للبيوت، عين الله بتمشي وسط شعب الله. والله بيقول أنا طالب شخص بيعبدني بالروح والحق. الله طالب مثل هؤلاء. لكن إيه اللي بيحصل لنا؟ أنت عارف أننا مشغولين جدا وتعبانين جدا، والله أوقات مش بيكون موجود معنا زي ما بنكون متوقعين، ومش بيستجيب لصلواتنا، ومش بنكون مدركين أن الصلاة غير المستجابة من الطرق اللي بيدور بيها الله على العابدين. إحنا مش مدركين ده، فبنفكر أن الله هجرنا، ومش بنكون فاهمين إيه اللي بيحصل. لكن الله بيكون عايز يجذبنا وبيدور علينا، وممكن يلاقي واحد من كل 10 أو واحد من كل 20. أنا مش متأكد، لكن عارف أنه تقريبا مستحيل تنمية عابدين في ثقافة غنية، لأنه كل ما كان الشغل بتاعنا في أمان وعلاقاتنا في أمان والحياة ماشية بشكل كويس، فمش هنطلب الله. عشان كده الله عنده طرق مختلفة يجذبنا بيها. واحدة من طرق الله هي الصلوات الغير مستجابة، والسبب في أنه مش بيستجيب صلواتنا هو أنه عايزنا نرجع له على طول، عايزنا ندرك اننا محتاجين ليه اكتر من احتياجنا لاستجابة الصلاة. هو ده الموضوع كله. ممكن تكون الاحباطات في الحياة معناها ان الله بيدور علينا. الله بيقول انا مش عايزك تكون معتمد تاني على الناس ولا على الاشياء، عشان كده بيفضل يقطع كل دعم احنا مسنودين عليه، عشان في النهاية نكون لوحدنا معاه ونصرخ مع اساف ونقول من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض، قد فني لحمي وقلبي، صخرت قلبي ونصيبي الله الى الدهر، ما بقاش عندي غير الله. في تجارب الحياة الله بيدور على عابدين. الله ادى ايوب 10 اولاد، والعشرة ماتوا مرة واحدة في عاصفة، 10 قبور جديدة على قمة التل. أيوب عمل إيه وقتها؟ سجد وعبد الله وقال الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا، في أيوب 1:21. ودي الطريقة اللي الله بيدور علينا بيها. والله عايز أنه دي تكون القوة اللي بتجذبنا. أرميا قال لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية، وده أول شر بيعملوه، لكنهم مش بيوقفوا لغاية هنا خالص. باقي الآية بيقول لينقروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء، إرميا 2:13. وعشان كده اللي بيعملوه هو أنهم بيدوروا على المية في مكان تاني، وأنا وإنتم محتاجين ندور على المية. وده صحيح على المستوى الجسدي، وصحيح كمان على المستوى الروحي. هتلاقي المية في كل مكان، لكن كل مصادر المية في العالم فاضية أو سيئة، لكن أنا وإنتم مش بنؤمن بكده، صح؟ بنفضل متمسكين ونقول أنا المفروض ألاقي المية هنا أو هناك أو في أي مكان تاني، والرب بيفضل يقول أنا موجود. نانسي سبيجلبرغ كتبت يا رب أنا بزحف ليك بكل عقم فيا وكأسي الفاضي، وما عندي الثقة أني أطلب نقطة مية أن تعيش بيها، لكن لو كنت أعرفك بشكل أفضل كنت جيت لك بجري ومعايا جردة.
2: واحدة من الأمور اللي المفروض نواجهها على طول لما نتكلم عن الله وعبادتنا، ولما نكون عايزين نعرفه أكتر، هي حقيقة إن الله غير منظور. بكل تأكيد بنؤمن بالله وبنحبه، لكن الحقيقة هي لما بنيجي الكنيسة أوقات كتير مش بنعرفه، لأننا مش شايفينه ولا لمسينه ولا حاسين بيه. لكن بالرغم من ده الله حقيقي جدا، ومن الأمور اللي بيعلمها الكتاب المقدس بوضوح بيعلنها في المقطع ده وفي مقاطع تانية، وبيقول لنا إن الله محتاج عابدين يقربوا منه فيقرب هو منهم. وزي ما القديس أوغسطينوس قال في الصفحة الأولى من اعترافاته يا رب لقد خلقتنا لك وقلوبنا لن تجد راحتها إلا فيك. والمقطع اللي كنا بنتأمل فيه بيفكرنا بحقيقة إن الله بالفعل بيسدد احتياجات عميقة، لكنه بيعمل ده في حياة كل شخص بيدور عليه باجتهاد. العبادة هي أهم حاجة نقدر نعملها، سواء كانت الحياة ماشية بشكل كويس أو سيء، والناس اللي بتسبح بيقدموا المجد لله. ياريت نقف جنب السمرية ونعمل زيها. النهاردة سمعنا أكتر عن عظة بعنوان إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاي هنعرف أكتر عن مشكلة الصلاة غير مستجابة واللي بتدفعنا للعبادة الحقيقية. برنامج الرقد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

مرحبا أخوتي وأهلا بك. اليوم باش نقرأ معاكم من كتاب الإنجيل كلمة الله، من إنجيل يوحنا الإصحاح 8 ومن الآية 1 حتى الآية 11. وأما يسوع المسيح فذهب إلى جبل الزيتون في فلسطين، وعند الفجر عاد إلى الهيكل، فاجتمع حوله جمهور الشعب، فجلس يعلمهم. وأحضر إليه معلمو الشريعة والفريسيون امرأة ضبطت تزنى، فأوقفوها في الوسط وقالوا له: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي تزنى، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام إمثالها رجما بالحجارة، فما قولك أنت؟ سألوه ذلك لكي يحرجوه فيجدوا تهمة يحاكمونه بها. أما هو يسوع المسيح فانحنى وبدأ يكتب بإصبعه على الأرض، ولكنهم ألحوا عليه بالسؤال، واعتدل فاعتدل وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى وعاد يكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحدا تلو الآخر، ابتداء من الشيوخ، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في مكانها. فاعتدل وقال لها: أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟ أجابت: لا أحد يا سيد. فقال لها: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين.

0: في الآيات هذا يتكلم المسيح على حادثة صارت له مع رجال الدين. رجال الدين الشيوخ هذوما اللي يحاولوا باش يطبقوا الشريعة بظفائرها وتمامها، جابوا له امرأة لقوها تزنى. الواحد يتساءل من الأول علاش ما جابوش الراجل معها، خاطر حتى الراجل زنى معها، لكن جابوا كان المرأة وحبوا يجربوه. يقول الكتاب الإنجيل جربوا المسيح، لخاطر إذا كان قال لها مثالس تزنى يقولوا أنت تشجع على الفساد، وإذا كان لها قال لها لا مثال شيء ارجموها يقولوا له أنت تطبق في الشريعة شريعة النبي موسى، ولذا ما جبت شيء جديد. لكن المسيح عرف ما في قلوبهم، لأن المسيح روح الله يعرف ما في قلوب الناس. قال لهم اللي ما عنده حتى فساد حتى ذنب وخطى خطية ويحسب في روحه هو كامل يرميها بالحجر يرجمها هو لو أنا ما نرجمهاش. والحادثة هذه النص يقول لنا أن حتى واحد ما نجم يرجمها، خطر الكتاب يقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي هو بالمسيح يسوع. كل الناس أخطينا، كل الناس بعدنا على الله. شنو الحل؟ هل الحل يحب يعاقب الله كل إنسان؟ لا، الحل لقاه الله عندما أرسل المسيح اللي هو روح الله كلمة الله في شبه إنسان ولكن بدون خطية، هو القدوس الوحيد، هو اللي ما عنده حتى ذنب، مات من أجل الناس ومن أجل ذنوب الناس. هذاك علاش محبة الله ظهرت في الحادثة هذه، أنه الله يحب يخلص الإنسان، يكره الخطية، الله يكره كل الذنوب بالطبع، لكن يحب الإنسان اللي خاطي ويرجع له. أنت إذا كان هالكلمة مست قلبك وتحب التوب وترجع لله، المسيح ينتظر فيك، يستنى فيك، كيف أقول الكتاب قاعدي يدق على باب القلب متاعك ويحب يدخل معك ويسكن في قلبك ويعطيك سلام الله اللي فيك كل فكر بشر. المسيح مات من أجلك، المسيح محبك، الله يستنى فيك باش تؤمن بكلمة الإنجيل وتقبل من المسيح لباش يرجع مرة ثانية ويأخذ كل المؤمنين معه إلى السماء. أخي المستمع وأختي المستمع، اسمع بقلبك مش كان بوذن.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

جيد فريد ظافر. صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، وهنكمل مع بعض كلام عن الاستمتاع بالحياة. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا يعني إيه مفهوم الاستمتاع، هل هو المتعة اللي هي البليجر، ولا الشغف اللي هو الباشون، ولا الهدف اللي هو البيربوز. وقلنا انه عشان اكون مستمتع استمتاع حقيقي بالحياة لازم يكون عندي هدف، لازم يكون عندي حلم، حتى وان كان في الحياة فيها ألم. اخدنا مع بعض الاربع تفاعلات الكيميائية اللي بيفرزهم المخ، افكركم بيهم دلوقتي بسرعة. الاندورفين، ودوت بيفرز عند الانجاز. الدوبامين بيفرز عند العطايا او العطاء. والسيروتونين بيفرز عند التقدير. الاكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة منها هي بيفرز عند السابورتينج، عند المساندة. والنهاردة هنبتدي ناخد بعض الحقائق اللي احنا محتاجين نعرفها عشان تقودنا ان احنا نستمتع بحياتنا ونقود الاخرين هم يستمتعوا بحياتهم. اول حاجة، احنا مدعوين عشان نكون صانعي سعادة في حياة الاخرين. الرب يسوع كتاب يقول عنه انه كان بيقول يكرز ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. في متى 4 كتاب بيقول عنه كده، وفي متى 10 بيقول ان هو جاب التلاميذ بتوعه اعطاهم سلطان ان هما يشفوا كل مرض وكل ضعف. السلطان دوت هو بيدهولنا ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف، ونجعل الاخرين مستمتعين بالطريقة اللي الكتاب المقدس بيقول عليها، ان يكون عندهم حلم لحياتهم، يكون عندهم اهداف تستحق ان هما يعيشوا. عشان احنا كتير جدا للأسف مش بنشفي كل مرض وكل ضعف، احنا كتير بنشمت في كل مرض وكل ضعف، لاننا بنكون بنعبد ذواتنا مش بنعبد الله. اذا شمت في ضعفات الاخرين انت بتعبد ذاتك، اذا شفيت ضعفات الاخرين او ساهمت في شفائها انت بتعبد الله، لان الله كان هدفه انه يعمل كده. واحنا على صورة الله كمؤمنين روحيين محتاجين ان احنا نكون بنتشبه بيه. الحاجة التانية اللي عايز أكلمكم فيها آية رائعة بتقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. إذا كنت عايز تبتهج في حياتك أنت لازم تزرع، بس تزرع كمان بالدموع، تزرع بالاجتهاد، تزرع أحيانا بالألم، لكن أنت مدرك وموقن أن أنت هتحصد دوت في أوانه، وهتحصد بالابتهاج. المتعة عمرها ما كانت متعة وقتية بستمتع بحاجة بسيطة، لكن المتعة هي اسلوب حياة في زرع وفي حصاد. ولما بزرع بجدية وباجتهاد وبنية صافية ناحية الله وناحية الناس، انا بقدر احصد بابتهاج وبسعادة وباستمتاع. تالت حاجة، انه معظم تعاستنا وعدم استقرارنا سببه الاكاذيب اللي احنا بنصدقها عن أنفسنا أحيانا وعن الآخرين أحيانا أخرى. في ناس كثيرة جدا أو الشيطان نفسه بيشتكي علينا وبيصدر لنا أكاذيب بتسبب التعاسة بتاعتنا وخلينا ما نستمتعش بحياتنا. زي مثلا أن أنا شكلي وحش، أن أنا ما عنديش مواهب، ما عنديش إمكانيات، أن أنا فاشل، أو أن الآخر دوت مش كويس، أناني، مش هيتغير. كل دي أكاذيب، والأكاذيب ديت بتصدر لينا بأشكال كثيرة جدا، أحيانا عن طريق الذهن، وأحيانا عن طريق الأصدقاء، وأحيانا عن طريق العلاقات اللي مش مظبوطة، وأحيانا عن طريق البيئة أو المناخ الغير صحي اللي ممكن نتواجد فيه، وأحيانا عن طريق الميديا وعن طريق الإعلام. عشان كده احنا محتاجين نختار إيه اللي بيدخل ذهني، هل هو إيجابي ولا سلبي، هل هو بيصدر لي أكاذيب ولا بيصدر لي حقيقة. ومحتاج ان انا اختار العلاقات بتاعتي، محتاج ان انا اختار ان انا بتفرج على ايه وبسمع ايه. الحقيقة اللي بعد كده، انه ينبغي على الشخص ان يدرك انه سيصدق ما يريد ان يصدقه. انا هصدق اللي انا عايز اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش عايز اصدقه. عشان كده لازم اكون بدور على الحقيقة، واكون امين في ان انا ابحث عنها. وفي فرق كبير بين الواقع وبين الحقيقة. أحيانا الواقع بيكون مطابق للحقيقة، لكن مش دايما الواقع بيكون مطابق للحقيقة. فأوقات أنا أكون بضحك وفرحان لكن من جواي حزين. الواقع بتاعي قدام الناس بيقول أنا فرحان،
لكن أنا الحقيقة بتقول إن أنا حزين. أحيانا بشوف شخص مظهره كويس قوي وشيك لكن ممكن يكون هو فقير، وأحيانا أشوف العكس، شوف حد مظهره مش أحسن حاجة لكن هو غني. الفكرة إنه أنا بصدق إيه؟ أنا بصدق الحقيقة ولا بصدق مجرد الواقع اللي أنا شايفه بعيني؟ عشان كده دور على الحقيقة، حتى إن كان الواقع جذاب، حتى إن كان الواقع بيشدك، بس دور على الحقيقة. الواقع كان بيقول إن العذر مات وأنتن، لكن الحقيقة بتقول إن العذر هيقوم بعد 4 أيام من موته. وده اللي حصل فعلا، إن الرب يسوع اتأخر في إن هو يروح، وخد سفر، استنى يومين في المكان اللي هو فيه وخد سفر يومين تاني عليهم. ولما راح مرسى قالت للرب يسوع: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. هو رد عليها وقال لها: إن أمنتي ترين مجد الله. وفعلا الرب يسوع وهو بيقول لهم ارفعوا الحجر، ما كانش حد مصدق خالص إن هو هيعمل معجزة إقامة ميت. ولما قال لها ارفعوا الحجر، هي راحت قالت له: يا سيد قد أنت، لأنها له 4 أيام. ما كانتش متوقعة إنه هيعمل، بتقول له: أنت بتعمل إيه؟ لكن المسيح قال لها مرة تانية: ألم أقل لك إن أمنتي ترين مجد الله؟ وقال: العذر هلم خارجا، فخرج الميت. الواقع بيقول العذر أنت، لكن الحقيقة بتقول إنه هيقوم. ابن أرملة نايين، الواقع بيقول إنه خلاص الابن الوحيد لأمه الأرملة مات ورايح الدفن، لكن الحقيقة بتقول إنه في موكب آخر صاعد يتقدم الرب يسوع المسيح وأقام الميت ودفعه لأمه. مواقف كتيرة جدا الحقيقة فيها بتبقى مختلفة عن الواقع، وإيماننا بالمسيح بيخلينا فعلا نبحث عن الحقيقة. وفي حقائق ممكن الناس ما تكونش بتصدقها، بس أنا بصدقها، لأن أنا بصدق في هذا الإله، بصدق أنه أمس واليوم وإلى الأبد، وأنه اللي كان بيعمله زمان هيقدر يعمله دلوقتي ويقدر يعمله في المستقبل. الحقيقة اللي بعد كده: خليك أنت، كن أنت، دور على الحقيقة وكون كمان حقيقي. ما تاخدش شخصية حد تاني، ما تقمصش دور حد تاني عشان تستمتع بحياتك. الله خلقك شخص فريد، متفرد بصفات، متفرد بإمكانيات، متفرد بشكلك، متفرد بمواهبك. خليك حقيقي، خليك انت، ما تلبسش لبس حد تاني، ما تلبسش توب حد تاني، ما تقلدش صوت حد تاني. استخدم كل ما فيك واستمتع بكل ما فيك. الحقيقة اللي بعد كده اللي احنا لازم ندركها، ان الاشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هما اللي بيأذوا غيرهم، واللي بيشعروا بالخوف عايزين غيرهم كمان يكون خايف. عشان كده لو حد تعمد في الإساءة ليك، ما تاخدش موقف سريع او رد فعل سريع، لكن دور ايه السبب، وخليك مدرك انه هذا الشخص اذا تعمد الإساءة لشخصك أكتر من مرة هو مأذي، هو عنده مشكلة كبيرة نفسية في حياته. عشان كده أنت مدعو أنك تتعاطف معاه وتحاول تساعده يحل مشكلته عشان ما يأذيكش تاني وما يأذيش غيرك تاني. الشخص اللي بيخوفك ده هو شخص خايف. الشخص اللي بيقولك كلام سلبي على بعض الناس هو عنده مشاعر سلبية جواه مش عارف يتخلص منها. حقيقة كمان بتقول انه لازم يكون عندي ايمان انه اهم ما في الامر هو اللي مش بيحصل لي، انما اللي بيحصل جوايا. في حاجات كثيرة جدا بتحصل حوالينا، لكن انا جوايا بتأثر بيها ازاي؟ في حاجات بتحصل، احداث بتحصل حتى في بلادنا. احنا كاشخاص بنؤمن بالرب يسوع، احنا بنبصلها ازاي؟ هل احنا عاديين وتقليديين زي باقي الناس؟ هل احنا انسان طبيعي ولا احنا انسان جديد؟ في 3 أنواع: الانسان العتيق، ودوت احنا اتخلصنا منه بإيماننا بالرب يسوع المسيح، وفي حاجة اسمها الانسان الجديد والخليقة الجديدة، لكن كمان في حاجة اسمها الانسان الطبيعي. والانسان الطبيعي ده دوري انا، الانسان العتيق كان دور الله بالفداء انه يخلصني منه، لكن الإنسان الطبيعي ده مجهودي أنا اللي أنا ببذله عشان أتحول من الشخص الطبيعي إلى الشخص الروحي أو الشخص الجديد. الشخص الطبيعي بيميل إنه يعبد ذاته،
لكن الشخص الروحي يميل إلى عبادة الله. والمسيح في الأربع أناجيل اتكلم عن عبادة الذات، في التعلق بالأهل في إنجيل متى، والتعلق بالناس في إنجيل مرقس، والتعلق بالممتلكات في إنجيل لوقا، والتعلق بالحياة في إنجيل يوحنا. وكتير جدا لما بنتعلق بالذات ونعبد الذات بنتشوه بسبب الأحداث. عشان كده مهم جدا ان انا ادرك انه اهم حاجة اللي بيحصل جوايا مش اللي بيحصل من برا. ممكن تحصل اساءات، ممكن تحصل مشاكل، ممكن الامور والظروف تيجي مش على هوايا، بس اهم حاجة انا اتضريت من جوا ولا حافظ على اللي جوا. النقطة اللي بعد كده والحقيقة اللي بعد كده، اتعود ان انت تهزم العمالقة من المشاكل اللي بتواجهك. اوقات كتيرة جدا لما بتواجهنا مشاكل كبيرة احنا بنبتعد عن حلها ونتجنبها ونأجل المواجهة بتاعتها. لو نفتكر قصة داود وجلياط والجيش بتاع إسرائيل، الجيش كان شايف جلياط هدف كبير صعب جدا ان هم يواجهوه او يحققوه. داود كان شايف جلياط هدف كبير برضه، بس صعب تجاوزه وصعب التغاضي عنه. وده الفرق، في مشاكل كبيرة جدا بتواجهنا بتبقى عمالقة في حياتنا زي جلياط كده. اوقات بناخد موقف سلبي زي الجيش بتاع اسرائيل ونقول ايه، احنا مش هنقدر نواجه المشاكل ديت، احنا هنسيبها كده موجودة ونبعد عنها. لكن انا نفسي ناخد في الوقت اللي جاي خطوات ايجابية عشان نستمتع بحياتنا بهزيمة هذه المشاكل زي داود ما عمل. انه ما ينفعش يتساب المشكلة دي، ما ينفعش ما تتواجهش، ما ينفعش تتساب زي ما هي. الحقيقة اللي بعد كده، لا تتنازل عن ان تتعمق في علاقتك مع الله. احنا كتير جدا بسبب ظروف الحياة وسبب المشاغل الكبيرة بننسى اهم حاجة، وهي العلاقة بتاعتنا مع شخص الله. وعلاقتنا مع الله هي ثلاث أضلاع لمثلث. اول ضلع هو الجلسة الفردية اللي احنا بنسميها الخلوة اللي بنقعدها في محضر الرب. وتاني ضلع هو التعلم، ازاي اكون بتعلم وبتدرب وبتنور وبشتغل على شخصيتي. والضلع الثالث هو السلوك. وكتير جدا بنقع في فخ انه احنا بنسلك سلوك مسيحي حقيقي او سلوك يرضي الله عشان خاطر نعجب الناس. لكن انا بسلك سلوك صحيح عشان اشبع قلب الله اللي انا في علاقة معاه، والنتيجة لهذا السلوك ان الناس بترى اعمالنا الحسنة فتمجد ابانا الذي في السماوات. ما تسلكش سلوك صحيح عشان تعجب الناس، لان الناس ممكن تعجب بيك النهاردة وتتنازل عن هذا الاعجاب لأي سبب او ظرف بعد كده. المسيح نفسه كان بيصنع معجزات وكان بيعمل خير وكان بيشفي كل مرض وكل ضعف، بس لما وقف يختاروا بينه وبين باراباس، الناس اختارت مين؟ الناس اختارت باراباس. الناس متغيرة. انا بسلك سلوك حقيقي وسلوك صحيح عشان اشبع قلب الله وارضي الله واحافظ على العلاقة اللي بيني وبينه. عزيزي المستمع، بشكرك جدا من أجل الوقت اللي فات، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به، كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد. كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذن. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب. فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير. القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟ قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: عمو قاسم.
1: نعم يا مروان.
0: جئناك ثائرين معترضين عما تتناوله من أحاديث وحوار مع أصدقائك، جئنا متحفزين مشمرين مشحونين، فإذا بك تقابلنا بترحاب وود ومودة.
2: كنت وأنا أستمع إليك أثار وأغضب، أصيح معترضة وأتحدث مع نفسي بصوت عال، حتى يدخل أخوتي علي في غرفتي منزعجين خائفين علي، وإذا بي بعد 3 لقاءات فقط قد زال عني الغضب وإن بقي الاعتراض.
3: أما أنا فما زلت غاضبا مثارا منفعلا.
4: لا أرى النظرات المعادية التي جئت بها في عينيك، ولا حركات أطرافك المتوترة التي كنت لا تكف عنها.
3: أعترف أنني هدأت كثيرا عما قبل. أنا الآن لا أراك عدوا أريد الخلاص منه، ولا مهاجما لديني وعقيدتي أريد أن أصارعه وأسرعه.
1: الحمد لله، أليس هذا أفضل؟
2: أفضل لمن؟
1: لجميعنا، لي ولكم ولإخوتي وأبناء المستمعين. الآن نستطيع أن نتحدث بعقل وروية وقلب مفتوح.
0: جئنا للنقاش والاعتراض للحديث.
4: النقاش والاعتراض والاحتجاج حديث.
0: حديث غاضب،
3: لأن بداخلنا غضبا وشجبا ورفضا،
1: وهذا لن يؤدي بنا إلى نتيجة. الهدوء والتعقل حتى في النقاش والاحتجاج والاعتراض يقربنا من الحق والصواب.
2: العم قاسم له أسلوب فريد في الإقناع.
1: الإقناع فقط؟
2: وهل ترمي إلى غير إقناع الناس بوجهة نظرك؟
1: طبعا، أنا أسعى إلى الاقتناع أيضا بوجهة نظر الآخرين إن كانت صائبة وحقيقية ويقبلها عقلي.
3: هذا الأسلوب جديد علي، منذ اتجهت إلى التدين والبحث والتنقيب في أمور الدين واللقاء مع عدد كبير من الفقهاء والعلماء في هذا المجال، وأنا أصارع، أقارع، أنافر. كم من أصدقاء خسرت وأنا أفعل ذلك.
4: وجئت مصارعا العم قاسم.
3: نعم، جئت مقاتلا، فعلا جئت مقاتلا.
0: وأنا كذلك.
2: كلنا جئنا نقابل عدوا لأفكارنا وعقائدنا، لكننا
4: وجدتموه صديقا.
1: ليس بعد. اسمعوا يا أبنائي الأعزاء، أسلوبي أو منهجي كما تقولون الجديد هذا قديم جدا، تعلمته من سيدي.
3: سيدك؟ من سيدك؟
1: الرب يسوع المسيح.
3: أها،
1: أنا لا أهاجم. المسيح لم يستخدم العنف، لم يهاجم. يقول عنه الكتاب المقدس: لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشارع صوته.
4: قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة.
3: وهل هكذا يخرج الحق إلى النصرة؟ ينتصر الحق بهذا الأسلوب؟
0: نعم ينتصر، وانتصر كثيرا هكذا على مدى التاريخ.
2: دعاة السلام والحب والحق ينتصر.
1: ثم أنا لا أدافع،
3: حتى الدفاع. الهجوم لا، أنا معك، لكن الدفاع.
1: وأنا في ذلك أيضا أتبع مثال المسيح، قال: الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. وأيضا: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. هذا في السلوك اليومي. وأنا في نقاشي وحديثي لا أهاجم فكرة أحد أو عقيدة أحد أو ديانة أحد، كما أنني لا أدافع عن فكري وعقيدتي وديانتي.
0: فماذا تفعل؟ ماذا تفعل إذن؟
1: أفسر فكري، أشرح عقيدتي، أوضح لماذا تبعت المسيح ولماذا أفتقر بأن ديانتي هي المسيحية.
2: سمعتك مرة تعترض على المناظرات.
4: لا يحبها أبدا.
1: المناظرات تنتج خصومات وعدوات، وأنا أسعى للصداقات.
3: كلامك يبعث الراحة والهدوء في قلبي،
0: عقلي الآن مستريح،
1: فنستطيع أن نفكر معا.
2: يقول نفكر معا.
4: أليس التفكير معا أفضل من الصراع والشجار والهجوم والدفاع؟
3: نعم أفضل.

0: فيما تريدون أن نفكر اليوم؟
1: في ادعائكم.
0: ادعائنا؟
1: أسفة، اعذرني، ما زال بعقلي آثار اعتراض في قولكم إن المسيح مات. كيف يسمح الله أن يموت نبي من أنبيائه؟
2: كل الناس تموت، جميع الأنبياء ماتوا.
1: ليس بهذه القسوة، بهذه المهانة، بذلك الظلم. الظلم في موت المسيح انتصر.
3: أنتم مشركون، تعبدون ثلاثة آلهة، ألا تقولون الآب والابن والروح القدس؟
4: هذا آخر ما كنا نتحدث فيه مع عم ياسين وياسر ومي.
2: تحريف الكتاب المقدس.
0: صحة الكتاب المقدس.
2: وإنجيل برنابا المخفى،
4: المزيف، المدسوس.
0: نعم، هناك أمور كثيرة يمكن أن نناقشها. القيامة، المعجزات، نيوء المسيح الثاني، الفداء، التجسد، لاهوت المسيح،
1: المرأة والزواج في المسيحية، العبادات والصلاة والصوم والجنة والنار.
3: نريد ردودا على ذلك كله،
0: شرحا وتفسيرا وتوضيحا،
3: سمها ما شئت.
0: الآن وقد استراحت عقولنا، تستطيع أن تستوعب ما نقول، تقبل، ترفض، تقتنع، تعترض، لكنها الآن مستعدة.
2: نبدأ بتحريف الكتاب المقدس وإنجيل برنابا.
1: المرأة والزواج والطلاق،
3: الآلهة الثلاثة، ولاهوت المسيح. أستغفر الله.
4: انتظر، لا تستغفر قبل أن تسمع.
3: أنا أستغفر ذنوبي أولا بأول.
0: حيرتموني، بماذا نبدأ؟
1: اختر أنت يا عم قاسم.
0: برغم حديثنا قبل ذلك عن صحة الكتاب المقدس، لكن إن كنا سنقضي وقتا في النقاش معا، هل ستقضون وقتا كافيا معي؟
4: نعم.
3: أيام، شهور، سنين، أنا شخصيا مستعد لذلك.
2: وأنا أيضا مستعد،
1: جئنا لذلك.
0: فلنبدأ بالكتاب المقدس، صحته وعصمته، وكتاب برنابا وزيفه. دعونا نقضي بعض الوقت في ذلك.

0: الكتاب المقدس ليس منزلا من الله،
1: وتغير وتحرف وتبدل على مدى السنين.
2: نفس اعتراضات يوسف وياسر ومي والعم ياسين
3: وكثيرين جدا غيرهم. دعونا نركز حديثنا حتى لا نطيل فتملون، وحتى لا نكرر فترهقون. أبدأ بسؤال: هل الكتاب المقدس مقدس؟
1: ما هذا؟ مزحة؟ الكتاب المقدس طبعا مقدس.
4: كلام الله كله مقدس، التوراة والزابور والإنجيل أنزلوا هدى للناس وهم حكم الله.
0: إيه هذا لا ينطبق على الكتاب المقدس الذي نتحدث عنه.
2: فعن أي كتاب إذن؟
0: عن الكتاب المقدس الأصلي. بعد ذلك تحرف، تغير وتبدل، لعبت به الأيدي.
2: كنت أتوقع منك هذا الاعتراض.
0: ولماذا أنا بالذات؟
2: لست أنت بالذات، بل كل معترض، والمعترضون كثيرون.
1: لا اعتراض على ذلك الكتاب الأصلي القديم.
0: الكتاب الموجود الآن تبدل وتغير وتحرف.
3: بواسطة من؟
4: لا أحد يعرف.
3: يعني من بدله؟ الله الذي أنزله؟
4: لا طبعا، الله لا يبدل كلامه أبدا.
2: الجن مثلا؟
1: ماذا تقولين يا مريم؟ طبعا لا، الجن لا يستطيع.
2: الإنس إذن؟ الإنسان؟ البشر؟
0: طبعا، اليهود، النصارى، الناس.
3: إن كان الجن لا يقدر، فهل يقدر الإنسان؟
0: الإنسان جبار، يقدر على كل شيء.
3: سأفترض ذلك، الإنسان يقدر، لكن من الذي يحمي كلام الله؟
4: من يحمي كلام الله؟ المؤمنون به،
1: الذين يحتفظون بكلام الله عندهم.
0: هؤلاء هم الذين حرفوه وبدلوه وغيروه.
3: سأستمر معك. ويتركهم الله يفعلون ذلك؟
0: تركهم.
2: لماذا تركهم؟
1: ماذا كان يفعل له؟
2: يحمي كلامه، إلا إذا كان الله أيضا يريد تبديل وتغيير كلامه.
0: ماذا تقولين يا مريم؟
4: مريم، كلامك غير معقول.
1: غير معقول أبدا.
2: طبعا غير معقول، لكن إما هؤلاء البشر أقوى من الله فيبدلون كلامه المقدس، وإما
3: أنه سمح بذلك بإرادته ومشيئته، يعني قبل أو أراد أن يغير ويبدل كلامه.
0: إيه لا تبديل لكلمات الله.
3: أي أن الله لا يريد التبديل.
1: لا يريد طبعا،
2: بل يحافظ عليه، يحافظ على كلامه.
1: طبعا يحافظ على كلامه، يحافظ على ما أنزله من ذكر.
3: لا يقدر أحد، إنس أو جن، أن يبدل كلام الله، لأن الله أنزل كتبه ووعد بحفظها.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال.
1: ناقش العبارة: الكتاب المقدس ليس كتابا منزلا. ناقش العبارة: الكتاب المقدس ليس كتابا منزلا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

0: لي واقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات. تقديم أمير كيني.

0: اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا مربط نصيحه. في سنه 1985 نشر الكاتب بوب بلاك مقاله بعنوان ابطال العمل، اللي اتكلم فيها ان مصدر الالم في الحياه هو الشغل، ولو ما فيش شغل الحياه كانت هتبقى جميله. الشغل بيخليك تصحى من النوم ويقل راحتك، بتتعب جدا في شغلك، وفي الاخر ما بتاخدش الفلوس اللي بتستحقها. اوقات بتشتغل شغلانات كمان مش بتحبها، وعشان الفلوس اهو بتشتغل وخلاص. وقال كمان علشان نرتاح من الالم لازم ما نشتغلش. المقاله دي نجحت جدا ولقت اهتمام كبير جدا من الناس، وترجمت لاكثر من 13 لغه حوالين العالم. من الواضح ان الشغل ملوش شعبيه قوي بين الناس. بعد سقوط عاقب الله ادم وحواء والحياه بانواع عقاب مختلفه. عقاب ادم هنلاقيه موجود في تكوين 3 وايه 17، بيقول ملعونه الارض بسببك، بالتعب تاكل منها كل ايام حياتك، شوكا وحسكا تنبت لك. والايه دي للاسف خلت الناس تتخيل ان الشغل عقاب من ربنا، وانه لولا سقوط ادم من الجنه كنا هنعيش زي الفل، وكانت الحياه هتبقى جميله بانتخى وما في شغل ولا تعب وحاجه جميله. لكن الحقيقه غير كده. تعالوا نرجع لتكوين 1 ونعرف الحكايه ايه. الله ما كانش قاعد حاطط ايده على خده وبيتفرج على الكون وما عندوش شغله ولا مشغله، لا، الله بيحكي لنا في تكوين 1 انه كان بيشتغل. بيقول الكتاب ان الله خلق الخليقه كلها بترتيب وبدقه وبنظام، وخلقها بست ايام، واليوم السابع اخذ اجازه. الكتاب بيقول انه يوم راحه، تمام زي ما احنا بنشتغل دلوقتي، بنشتغل طول ايام الاسبوع وعندنا يوم او اتنين دولت الاجازه. حتى ادم كان اشتغل في الجنه. في تكوين 2 وعدد 15 بيقول الكتاب واخذ الرب الاله ادم ووضعه في الجنه عشان يعمل ايه؟ في جنه عدن ليعملها ويحفظها. وفي عدد 19 كمان الكتاب بيقول انه الرب اوجد شغلانه تانيه لادم. الله احضر ليه كل الحيوانات وقال له شغلتك بقى يا بطل انك تسميها، سمي كل حاجه باسم. السؤال بقى، طالما الله كان بيشتغل وادم كمان كان بيشتغل، ايه اللي اختلف في طبيعه الشغل ده من دلوقتي ومن قبل السقوط؟ قبل السقوط كان ادم بيشتغل لكن ما كانش بيتعب، لكن بعد السقوط كل الشغل كان بتعب وباجهاد. قبل السقوط ادم كان بيشتغل وبيجني ثمر شغله، لكن بعد السقوط ادم بيشتغل كتير جدا جدا جدا وياخد نتيجه اقل جدا من المفروض ياخدها، واوقات كمان كان يزرع المفروض حاجه تطلع زرعه كويسه كان بياخد قصادها شوك. الله قبل السقوط خلى ادم يشتغل ويحس بقيمه النجاح وانه له دور، لانه في الاصل عايزنا ناجحين وفعالين في الحياه كلها اللي احنا عايشين فيها. الله نفسه كان بيعمل كل حاجه، وبعد ما يخلقها يبص لها كده يقول الله حسنه، كان كل حاجه بيعملها يقول انها حسنه. تعالوا نقرا في انجيل يوحنا واصحاح 5، الكتاب بيقول ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. يعني الرب يسوع بيقول لنا ان الاب بيشتغل لغايه دلوقتي وهو كمان بيشتغل. شغلانه الله ما كانتش بس وقت الخليقه، لكن هو كمان لغايه اللحظه اللي احنا فيها بيشتغل. الآية دي كلمت عن حاجة جميلة قوي، إنه الأقانيم المختلفة كل واحد منهم ليهم دور بيقوم بيه، وفي الآخر متكاملين مع بعض. يعني الآب ليه دوره، والابن كمان له عمل مختلف، وروح القدس كمان ليه عمل مختلف تاني، كان بيعزي وبيشفع فينا وبيرشد زي كتاب ما بيقول. يعني الله مش بس بيعمل، لكن كل أقنوم فيه بيشتغل وبدور مختلف ومحدد جدا، لكن كلهم في الآخر متكاملين مع بعض. في الكنيسة الأولى بيحكي الكتاب إن كل شيء بينهم كان مشترك، وكان الشعب بيبيع كل حاجة عنده ويحطها عند رجلين الرسل، كانوا بياكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض وكل حاجة. فالمفروض بقى إن مفيش شغل، ما احنا بعنا كل اللي حلتنا وبناكل من الفلوس دي. الكتاب بيقول في تسالونيكي الثانية إصحاح 3 وعدد 10، إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. نعم، يعني الرسول بولس بيقول لنا في رسالة تسالونيكي إن اللي مش هيشتغل ما يأكلش. الله ما خلقناش عشان نعيش مأنتخين ومن غير شغل ومن غير عمل. الله خلقنا بأدوار محددة، عايزنا نحس بقيمة الإنجاز والعمل في حياتنا. وفي سفر الأمثال أكد الحكيم سليمان بآيات مختلفة على أهمية الشغل وترك الكسل، لدرجة أنه بيشجعنا نتعلم من النملة الصغيرة قوي، وإزاي بتجمع في الصيف كل طعامها عشان تستغله للشتاء، وكل ده ومفيش عندها قائد يزقها ويجبرها أنها تشتغل. الكلام ده موجود في أمثال 6:6، بالرغم من ان الرسول بولس قال ان من حق اللي بيشتغل بالانجيل انه ياكل من الانجيل، لكن الرسول بولس كان بيدي مثال مهم جدا على اهمية الشغل وانه لازم يشتغل. فكان بيشتغل شغلانة تانية، مش بس انه بيبشر بالانجيل لكن بيصنع خيام زي ما موجود في اعمال 18 وعدد 3. لو رجعنا في تكوين واحد نقدر نلخص القصة دي كلها في الآية اللي الرب بيقول فيها انه خلقنا على صورته وشبهه. الله ما خلقش الإنسان زيه في الشكل ولا الطول ولا لون العينين، لكن خلقنا زيه في صفاته، ومش في الصفات الروحية بس. وعشان نفهمها أكتر تعال نفصصها أكتر. الله مثلث الأقانيم، آب وابن وروح قدس، وخلق الإنسان نفس وروح وجسد. الله مبدع وبالتالي أعطى الإنسان من إبداعه، كل واحد حسب الوزن المعطالي. في واحد صوته حلو وواحد تاني بيكتب واللي بيرسم، ومفيش حد مننا ما عندوش موهبة، ممكن بس يكون لسه ما يعرفهاش، لكن أكيد موهوب ومبدع كمان. الله كمان بيشتغل وخلانا إحنا كمان نشتغل معاه في الملكوت، ويكون لنا دور في الحياة ومساعدة البشر اللي حوالينا. فأنت لو بتشتغل دكتور أنت مش بس بتاخد فلوس من شغلك، لكن بتساعد مرضى إنهم يخفوا، والمدرس بيعلم طلبة، ولو بصيت على كل الأعمال هتلاقي إنها بتديك المال وكمان بتساعد آخرين. حتى ست البيت اللي مش بتشتغل بتعمل حاجة مهمة وبتطبخ وبتقدم خدمة لآخرين، أولادها وبيتها وجوزها. الله دعانا للعمل معاه ويكون عملنا بترتيب ونظام ولياقة، والفلوس ما تكونش هي الشغل الوحيد الشاغل لحياتنا ولا الهدف الأساسي لحياتنا، لكن الهدف الأساسي إن المجد كله يعود لله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.
1: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر، عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في 3 أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت به لأنها كانت خايفة أن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. فكرة التالتة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك، واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه، وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتحزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير، فخاف من ذل الأعداء ليه فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب، وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين، واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
2: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
3: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر

حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

حب لا يقاس، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض، قويت رحمته على خائفيه كبعد المشرق عن المغرب، أبعد عنا معاصينا. المزمور 103 الآيتان 11 و12. لم يكن داود عالما فلكيا ولا مختصا بالجغرافيا، لكن من المؤكد أنه كان يكتب بحسب وحي الروح القدس. كان يبحث عن مقياس ما للتعبير عن حجم محبة الله، لذا نجده يقارنها بعلو السماوات فوق الأرض. نحن اليوم في وضع أفضل لفهم أهمية هذه الكلمات مما كان عليه داود عندما كتبها. لقد أخبرنا علماء الفلك عن ملايين لا حصر لها من المجرات، وكلها أكبر بكثير من المجرة التي تنتمي إليها شمسنا. إن الحقائق التي قدموها هي من النوع الذي لا يستطيع أي عقل بشري أن يفهمها بشكل مجرد بدون رؤيتها. هكذا هو الحال مع محبة الله، فبالإضافة إلى ما يمكن لعقولنا المحدودة أن تستوعبه، يبقى هناك اتساع يفوق قدرتنا على تخيله. ويواصل داود تصوير الطريقة التي يتعامل بها الله مع خطايانا، كبعد المشرق من المغرب، أبعد عنا معاصينا. فكم يجب أن نكون شاكرين لأن داود لم يستخدم المسافة من الشمال إلى الجنوب كمعيار له. هذه مسافة محدودة وقابلة للقياس، لكن المسافة من الشرق إلى الغرب لا نهاية لها. فبغض النظر عن المسافة التي قد نقطعها في اتجاه الشرق، لا يزال هناك مسافة بعيدة يجب قطعها. وإذا عكسنا اتجاهنا واتجهنا غربا، فسيكون الأمر نفسه صحيحا. هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الله مع خطايانا عندما يغفر لنا. إنه يزيلها بعيدا عنا بحيث لا يمكننا الاقتراب منها مرة أخرى. كم سيكون من الحماقة إذن أن نشعر بالانزعاج أو الإدانة بسبب ما وضعه الله بنفسه بعيدا عن متناولنا إلى الأبد. يا رب، أقبل محبتك بكل اتساعها ومغفرتك بكل شمولها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

اغفر نشكرك لأنك اغفرت لنا خطايانا يا رب، احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشذيت قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليو في الأوقات هذه يا رب، احنا صادقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. امين.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: هل غفر المسيح خطايانا المقبلة بالإضافة إلى الخطية الأولى عندما مات على الصليب؟
2: مات المسيح كفارة لخطايانا، ويقول الرسول يوحنا: ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا. وعند موته على الصليب حمل خطية البشر الأصلية، فهو حمل الله الذي رفع خطية العالم، وحمل أيضا الخطية الفعلية عن كل من يعترفون ويتوبون ويرجعون إليه. إنه يقول لجماعة المؤمنين: محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. وهذه الرحمة تشمل الماضي والحاضر والمستقبل، فهي رحمة أبدية. لكن ليس معنى هذا أن يحيا المؤمن حياة عدم الانضباط بحجة أن الله سبحانه قد غفر له الخطايا المقبلة. فنحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟

0: في تكوين 3:22 يقول الرب: هوذا الإنسان صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فهل كان ممكنا للإنسان بدون إرادة الله أن يأخذ الحياة الأبدية؟ ولو تصورنا أن آدم أكل من شجرة الحياة، هل كان سيحيا إلى الأبد؟
1: الشجرتان المذكورتان رمزيتان، فشجرة الحياة رمز للمسيح الذي يمنح الحياة لكل من يؤمن به، وهذا ما يشير إليه سفر الرؤيا في الأصحاح 2:7. أما شجرة معرفة الخير والشر فهي ترمز إلى اختبار نتيجة عمل الشر والخير، وهذا ما حدث لآدم وحواء عندما أكلا من الشجرة فاكتشفا أنهما عريانان. ولابد من تجهيز الطريق إلى شجرة الحياة عن طريق سفك الدم الذي بدونه لا تحصل مغفرة، وهذا ما فعله الله عند سفك دم حيوان صنع من جلده أقمصة ستر بها آدم وحواء. وقد منح المسيح الإنسان فرصة الحياة إلى الأبد بعد أن دفع الثمن على الصليب، إذ أعطى حياته عوضا عنا.
0: يقول الكتاب: إن الذين سبق الله فعرفهم سبق فعينهم، رومية 8:29. فما هو ذنبي أنا الخاطئ إن لم أكن معينا للحياة الأبدية؟
1: يعرف المعلم تلميذه الذكي الذي سينجح كما يعرف تلميذه المتخلف الذي سيرسب، لكن هذه المعرفة لا تؤدي إلى النجاح أو إلى الرسوب. فالمدرس يشرح للاثنين ويساعد الاثنين، ولكن رد الفعل مختلف في التلميذين ويؤدي إلى نتيجتين مختلفتين. إن الشمس تلين الشمع لكنها تجفف الطين، وهذا ما يفعله الله، فهو يدعو الجميع للتوبة، وقد جهز المسيح كفارة للجميع. ويقول الوحي المقدس: كل من يدعو باسم الرب يخلص، لكن ليس الجميع يقبلون دعوة الله الخلاصية. وقد شبه أحدهم هذا الأمر بأن شخصا وضع لافتة على باب تقول: الجميع مدعوون للدخول، وفي الداخل وضع لافتة أخرى تقول: الذين دخلوا هم المختارون. لا عذر لك إن رفضت الدعوة التي يقدمها الله سبحانه للجميع بمن فيهم أنت، فتعال معترفا تائبا تجد الخلاص.
0: ما هو ذنب يهوذا الإسخريوطي في صلب المسيح؟ ألم يكن الصلب مقدرا للفداء؟
1: عرفنا أن يهوذا الإسخريوطي كان ابن الهلاك بعد أن خان سيده وباعه، ولكن يهوذا الإسخريوطي لم يكن يعرف ذلك، وعندما باع سيده لم يفعل ذلك ليساعد على عمل الفداء، لكنه باع سيده بدافع الأنانية والطمع في الجاه وفي الربح القبيح، وقد خاب ظنه بعد ذلك. لم يقصد يهوذا الإسخريوطي أن يفعل خيرا، ومع أنه كان يملك الفرصة ليتوب لكنه لم يتب. الرسول بطرس أخطأ وأنكر لكنه تاب فقبل الله توبته. أما يهوذا الإسخريوطي فقد يئس من رحمة الله وانتحر. من هذا نرى أن اتجاه يهوذا نحو الله كان اتجاها خاطئا من أوله إلى آخره. لقد حقق الإسخريوطي قصد الله وهو يقصد أن يفعل الشر، لأن الله بنعمته جعل من الشر خيرا وجعل من الصليب خلاصا، تماما كما قال يوسف الصديق لإخوته الذين باعوه عبدا لمصر: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به أي بالشر خيرا. أيها المستمع الكريم، إن الله يستخدم خيرك للخير ويستخدم شرك للخير، فافعل الخير ليستخدم الله خيرك، وابتعد عن الشر حتى لو كان الله يخرج من الشر خيرا بحكمته وقدرته وعظمته.
2: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك، ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا أنه ليس بس

تحفظنا عن كل مكروه وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونحن.

0: هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة.
1: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
2: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

أهلا بكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. في يوم من الأيام كان ماشي مزارع ومعها الحصان بتاعه ماشي جنبه، بص حواليه ملقهوش، اتلفت يمين شمال لقاه واقع جوه بير عميق، بس الحسن الحظ ان البير ده كان جاف ما فيهوش نقطة مي. الحصان ابتدى يصدر أصوات فيها نوع من الاستغاثة أو حتى العياط، والفلاح واقف يعاني مش عارف يعمل ايه. بعد شوية تفكير من الفلاح قال في نفسه الحصان ده كده كده بقى عجوز، وانه عشان يخرجه من البير محتاج فلوس كتير، فبدل ما يتعب نفسه ويصرف فلوس على حصان اصلا عجوز، الاحسن انه يسيبه ويشتري حصان جديد. ده غير ان البير ده جاف من زمن وما فيهوش مية، ولازم كمان يتردم عشان محدش يقع فيه تاني. بالمرة بقى يبقى دفن الحصان بتاعه وكمان قفل البير وريح الحصان من ألامه. ما كدبش خبر ونادى على جيرانه علشان يساعدوه يردم البير ويدفن الحصان. والحقيقة الناس ما تأخرتش، كل واحد جاب الأدوات اللي عنده وابتدوا يرموا التراب جوه البير. الحصان في الأول كان عمال يصدر أصوات كأنه بينده حد يساعده عشان يخرج، لغاية ما أدرك الحصان أنه بيدفن وأنه مش هيخرج من هنا تاني، وساعتها بس سكت الحصان. استغرب الناس أن الحصان صوته اختفى فجأة، فبصوا جوه البير وكانت بالنسبة لهم مفاجأة عظيمة، لأنهم لقوا الحصان كل ما بيرموا عليه التراب بيطلع فوقيه وكأنه سلم بتقربه من الخروج من البير، وفضل كده لغاية ما خرج. الحقيقة أن الحصان طلع أذكى مننا في أوقات كتير، لأننا كتير بنقابل عقبات وحاجات تمنعنا أننا نتقدم خطوة، وبنفضل في مكاننا ما بنتحركش، لكن الحصان استغل كل عقبة عشان تكون سلم للنجاح والخروج من الأزمة. محتاجين في أوقات كتير نكون بننفض التراب، التراب من مشاكلنا ومن أوجعنا والصعوبات اللي بتواجهنا، ونبني بيها سلم لبكرة، سلم يساعدنا عشان ننجح مش نفشل، علشان نتقدم وما نقفش محلك سر. الله ما خلقش الإنسان يكون مهزوم أو حتى مش بيتطور، الله خلقنا عشان نكون ناجحين وبنتطور كل يوم عن اليوم اللي قبله. استغل نعمة الله ليك النهاردة وخلي كل عقبة قدامك بركة وسبب لنجاحك بكرة. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصر.